إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قبضتي. الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قبضتي. تخرس أصواتهم صيحتي.

ولن يقهر تياري. أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، غدا الحشر في أرضي.

على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

يقص غرام أسرى آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاهد، أنا المستقبل الزاهد، أنا المستقبل الزاهد في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي، فتخرس أصواتهم صيحة، فتخرس أصواتهم صيحة، فتخرس أصواتهم صيحة على

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم. لازلنا نتحدث مع الأمل، نقف مع الأمل، وقفات تدفعنا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى استشراف المستقبل وإلى العمل وإلى البناء. والمسلمون في وضع استضعاف، والقوة المهيمنة إذ ذاك هي قريش، المسلمون قلة، فأي جمع هذا الذي سيهزم؟ كان عمر رضي الله تعالى عنه يفكر هذا التفكير، أي جمع هذا؟ فعندما جاءت غزوة بدر والتحم الصفان في معركة فاصلة سميت بالفرقان، عرف عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا هو الجمع الذي قال الله عنه سيهزم. وبالذات عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ما الأمر أيها الإخوة الأحباب؟ إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن هذا هو، هذه طبيعة الحياة. أي دعوة حق تواجه، وأي دعوة للعدل تواجه، يواجه العدل من تعود على الظلم، ويواجه الحرية من تعود على تعبيد الناس له، ويواجه المساواة من ينادي بالعنصرية ومن هو مستفيد منها. ولذلك فالله سبحانه وتعالى هنا يبين لنا أن مواجهة ستحدث، لكننا يجب أن نتفاءل بأن هذه المواجهة مع صدقنا وإخلاصنا وثقتنا بالله سبحانه وتعالى، هذه المواجهة ستحسم لصالح المؤمنين والعاقبة للتقوى. هناك أمور تسر وأخرى لا شك تسيء، لكننا يجب علينا أن لا نفقد الأمل مع كل منعطف للحياة. إن أخفقنا يجب أن نقيم ذاك الإخفاق ونبحث عن وسائل النجاح لنقف بعد كبوة أو عند كل جانب من جوانب التمكين والنصر والظفر والفوز. يجب علينا أيضا أن نقف وقفة أخرى، وقفة شكر لله سبحانه وتعالى، وقفة ثناء على جميل الله سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله. سيهزم الجمع ويولون الدبر. أي جمع ضد الحق سيهزم؟ قد يطول الأمد في الصراع، لكنها حقيقة يجب أن نتخيلها، ويجب علينا أن تكون

هذه الحقيقة نصب أعيننا ويجب ألا نشك فيها مطلقا. قد ينتفش الباطل صحيح لفترة من الفترات مع غفلة أصحاب الحق وليس مع قوة الباطل. الباطل عندما يسيطر ليس بقوته في حقيقة الأمر، إنما بضعف الآخرين. في الحياة أمور تحدث وهي بقدر الله سبحانه وتعالى، وهناك مدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ومساجد وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، وإن رسلنا لهم الغالبون. أي دعوة حق في هذه الحياة، دعوة حق لا بد أنها ستنجح.

لكن طبيعة الصراع وطبيعة صناعة من يحمل الحق تحتاج إلى فترة زمنية. ولذلك عندما أخرج الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل من مصر بواسطة موسى عليه السلام، وأراد الله تعالى أن يورثهم مشارق الأرض ومغاربها، مشارق الأرض ومغاربها لبني إسرائيل متوقفة على مدى إيمانهم بمنهج الحق الذي جاء به موسى عليه السلام. نظراً لأنهم لم يكونوا مؤهلين بادئ ذي بدء، فإن الله سبحانه وتعالى جعلهم يتيهون في الأرض 40 سنة، وما دخلوا الأرض المقدسة لتخليصها من الجبارين الكافرين إلا بعد 40 سنة. فني الجيل الذي كان مع موسى والذي لم يكن مؤهلاً لحمل رسالة الحق، وجاء جيل تأهل فدخل الأرض المقدسة وطهرها من الشرك. سيهزم الجمع ويولون الدبر، حقيقة يجب أن تكون ماثلة أمامنا. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 2 سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. معركة حدثت بين الروم والفرس، كانت قلوب المؤمنين في مكة تتمنى وتأمل أن ينتصر الروم على الفرس، لكن العكس هو الذي حدث، ففرح المشركون فرحا شديدا. لعل الجانب الديني كان سببا في ميل المؤمنين إلى الروم فهم أهل كتاب، ولعل الجانب الاقتصادي الذي أشار إليه البعض من أن انتصار الروم يغير طريق التجارة فتتأثر قريش فتقل قدرتها المالية في حرب المسلمين، وانتصار الفرس على العكس من ذلك تنشط التجارة التي تديرها قريش وتمر في طريقها فتزداد أموالها، ويكون ذلك ضررا على المسلمين. أيا كان السبب، إلا أننا نأخذ هنا أن الله تعالى يقول وهم من بعد غلبهم سيغلبون، بمعنى أن مسألة النصر أو الهزيمة ليست أمرا دائما لفريق من الفرق، فهذا يخسر اليوم ليفوز الآخر غدا، وهذا قوي اليوم ليكون غدا في درجة من الضعف. وبالفعل ما دارت 2 سنين إلا وعادت معركة شديدة بين الفرس والروم، وانتصر خلالها الروم على الفرس، فكان ذلك مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون. أيها الإخوة الأحباب، هذه هي الحياة. الحق يحشد ما يؤمن به من قيم تفيد البشرية، والباطل يقف ضد هذه القيم، لأن في انتشارها وفي تمكينها خسارة فادحة له، ولذلك يستخدم كل قوة ليصد الحق عن الظهور. سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسيرة الأنبياء الأولين من قبله، كلها تبين لنا أن الصراع ينحسم بإذن الله سبحانه وتعالى في نهاية الأمر للحق، ولكن أتباع الحق يجب أن يكونوا عند المسؤولية. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. حقيقة يجب أن نؤمن بها، ويجب أن نضعها نصب أعيننا، حقيقة التمكين للحق بإذن الله ولو بعد حين. أسأل من الله تعالى أن يوفقنا لفهم دينه وسنة نبيه، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يعقلون

وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى.

يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني

خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

إن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا، هذا الكلام هو من الله سبحانه وتعالى. إن من العسر يسرا، مع العسر يسرا، تأكيد على الحقيقة السابقة. فإن مع العسر يسرا رسالة لكل مؤمن ألا يقف عند العسر، وألا يظل يتباكى عند العسر، وألا يحبط عن الإقدام إذا وقع في العسر، وألا يفقد قواه إن تعرض للعسر. لأن الله سبحانه وتعالى قرن العسر باليسر فقال فإن مع العسر يسرا، بل أكد ذلك مرة أخرى، إن مع العسر يسرا. هذا الكلام إخواني الكرام وأخواتي لكل إنسان فقد مصدر الثقة بنفسه واستسلم للضعف الذي ينتابه وللعسر الذي يقع فيه أحياناً. ما منا من أحد في هذه الحياة لا يقع في عسر، ليس هناك إنسان في هذه الحياة، هذه سنة الحياة، ليس هناك إنسان، حتى الرسل الأنبياء المصطفون الأخيار يقعون في كثير من العسر. ونحن في خلال البرنامج تكلمنا كيف وقع يوسف عليه السلام في عسر، وكيف وقع أيوب عليه السلام في عسر، وكيف وقع موسى عليه السلام، وهكذا نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكننا في المقابل عرفنا بأن العسر تلاه يسر، ظلمة الليل لا تستمر بل يعقبها بإذن الله تعالى نور الفجر. الصحة والمرض، لا يستمر الإنسان في صحة دائمة ولا أيضا في مرض دائم، فصحة يتلوها مرض ومرض يتلوه صحة وهكذا. الفقر والغنى نفس الكلام، اليوم أنا فقير وغدا غني، اليوم أنا غني وغدا فقير، هذه هي الحياة. هناك قسم من الناس، وهذا الكلام موجه إليهم على وجه الخصوص، يفقد الثقة بنفسه تماما ويستسلم للظروف إلى درجة أنه يفكر أحيانا أن يتخلص من نفسه. وكثيرا ما سمعنا عن قضايا الانتحار، قضايا الانتحار منشأها الضعف أيها الإخوة الكرام، يصل الإنسان إلى درجة كبيرة من الضعف لا يستطيع المقاومة، فهنا يذهب للتخلص من نفسه ظنا منه أن هذا التخلص هو العلاج الناجع لهذا الظرف. ما الذي يدفع الناس إلى هذا الانهيار وإلى هذا الضعف الشديد وإلى هذا القرار الذي لا شك غير صائب؟ ما الذي يدفعهم؟ هناك مجموعة من القضايا التي تدفع الإنسان إلى التفكير في التخلص من نفسه: الفقر، البطالة، الفشل في بعض مهام الحياة، ضعف الإيمان، كثير من القضايا هذه قد تدفع الإنسان إلى الانتحار. الفقر، الله سبحانه وتعالى يبين في القرآن الكريم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، يبين أن الفقر ليس حالة دائمة. صحيح مسألة الفقر مصيبة ومشكلة كبرى، أحياناً قد يحتاج الإنسان إلى بعض احتياجاته العادية فلا يجدها، لكننا نقول له إن الله سبحانه وتعالى غني، والله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق، وما من إنسان في هذه الحياة إلا ورزقه مقسوم، لكن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض في الرزق، فهذا نصيبه من المال أكثر من هذا. الرضا النفسي هنا هو الأهم في القضية. قد يكون الإنسان فقيراً صاحب مال قليل إلا أن الرضا يجعله في مصاف الملوك، والعكس قد يكون إنسان صاحب مال كثير لكن الدنيا أكبر همه فتجد

يده في مصاف الفقراء المحرومين، لا ينفق لا على نفسه من ذاك المال ولا على أهله ولا على أولاده، فيصبح كالذي يعذبه الله سبحانه وتعالى بماله.

إن الفقر لا ينبغي أن يقود الإنسان أبداً إلى التفكير في التخلص من نفسه. لماذا؟ لأن الله الذي حرمك من شيء قادر أن يهبك أشياء كثيرة. ولاحظ أيضاً نعم الله الأخرى عليك، قد يحرمك من بعض المال لكنه أعطاك صحة، وأعطاك عقلاً تفكر فيه، وأعطاك ذكاءً متقداً، وأعطاك أبناءً صالحين، فهذا يعوض هذا. فلا ينبغي أبداً أن تستسلم أو أن تضعف. وقد يكون الفشل في مهمة من مهمات الحياة هي الداعي لأن يفكر الإنسان هذا التفكير السلبي. أقول النجاح ليس أمراً واحداً، النجاح مجموعة متكاملة. النجاح مع الله، النجاح مع الوالدين، النجاح في علاقاتك مع في المجتمع، النجاح في عملك، النجاح في وظيفتك، النجاح في دراستك. فإن فشل الإنسان في مهمة أسندت إليه، أو فشل في عمل سعى إليه، أو فشل في زواجة أرادها، أو فشل مع أحد أبنائه، أو غير ذلك من أنواع الفشل، لا يعني ذلك أنه فشل في كل جانب من جوانب الحياة. فلا ينبغي أن يركز فقط على تلك النقطة التي هي نقطة سوداء لا شك ونقطة فشل، وينسى بقية الأمور. الفشل إخواني الكرام يعقبه نجاح، وهذه هي الحياة تخبرنا بذلك. كثير من الناس فشل بداية دراسته لكنه تفوق في آخرها. كثير من الناس بدأ في عمله بداية بسيطة متواضعة، وإذا به يسبق أقرانه بعد ذلك. كثير من الناس فشل في الزواج لكنه بعد ذلك، حتى وإن وصل به الأمر إلى الطلاق، فلا يعني ذلك أنه فاشل على أن يدير حياة زوجية أخرى. وكثير من الناس نجحوا بعد ذلك نجاحا باهرا. ولذلك حتى في موضوعات لاحظوا الطلاق، يقول الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ليست الأمر نهاية التاريخ، الله تعالى قد يغني هذا الرجل فيرزقه امرأة صالحة تفهمه وتستقر معه وتكون سبباً لسعادته، وكذلك المرأة قد يرزقها زوجاً يتوافق معها ويصبح بإذن الله تعالى سعداء. فالفشل إذن لا ينبغي أبداً أن يقودنا إلى الضعف الشديد الذي قد يجعلنا نفكر في ماذا؟ نفكر في التخلص من أنفسنا. الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً. وللآية معان كثيرة يمكن أن نستخلص منها هذا الجانب، أن الإنسان لا ينبغي أبداً أن يتوجه لقتل نفسه. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشار إلى أن الإنسان الذي يذهب ويتخلص من نفسه يعاقبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بنفس الأداة التي تخلص بها في الدنيا، أو خلص نفسه بها في الدنيا. إذن نستطيع أن نقول بأن الإنسان يجب عليه أن يعيش الأمل، سواء في شلاء في بعض نواحي الحياة، أو كان فقيراً، أو لم يحصل على عمل سريع، يجب أن يفتح آمالاً بأن الله سبحانه وتعالى سيقدر له الخير. ما عليه إلا أن يفكر وأن يبذل الأسباب، وعلى الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب الإعانة. أسأل من الله لنا جميعاً ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: اشعلت واخذ بهم وقود لما اشعل يا
1: من رمز العطاء والمحبة يحفظ الله ويكرم من بناها أرض السعيدة منتجه كل حبة بالسدود العظيمة قد رواها.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح
0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير وكل محبة وسرور أينما كنتم وأينما يصل بث أثير إذاعة مأرب. ومع إشراقة يوم جديد نبعث لكم في البداية كما تعودنا همسة الصباح. صباح الخير، صباحكم أمل، صباحكم إشراق، يوم جديد، سعادة، سرور، نشاط، حيوية، فرح، يوم أجمل. صباحكم سحابة مليئة بالسعادة تمطر قلوبكم بالخير والتوفيق والعافية والدعوات المستجابة لكم ولمن تحبون. صباحكم مليء بالخير، مشرق بالصحة والعافية وراحة البال ورضا الرحمن. الصباح مبعث للتفاؤل وولاد للأمل، لا نحس به إلا إذا شممنا نسماته وأبصرنا نوره وملأت أجواء أرواحنا بنقائه وهدوئه. لننهض في تفاؤل وننتظر صباحا جميلا يطل علينا ويشرق فينا الشموس ويوقظ فينا الأمل. مستمعينا الكرام، ابدأوا صباحكم بابتسامة ودعوا كل من حولكم يبتسم ودعوا الحياة تشرق بألوانها الزاهية وانعشوا أرواحكم بالفرح والتفاؤل. يمكنكم أن ترسموا عنوان يومكم من خلال الروتين الصباحي الذي تعيشونه، فإذا بدأتم يومكم بممارسة العادات الإيجابية فإن يومكم سيكون سعيدا ومنتجا، أما في حال بدأتم بممارسة بعض العادات السلبية فإنه سيكون حزينا وغير منتج على الإطلاق. فيما يلي سنقدم لكم مستمعينا بعض الأشياء التي يجب أن تمارسونها في الصباح لكي تكونوا سعداء. أولاً، الاستيقاظ المبكر. عزيزي المستمع، لكي تجعل يومك إيجابياً ومنتجاً عليك أن تحرص على الاستيقاظ في الصباح الباكر وفي ساعة محددة كل يوم، وذلك لكي يكون لديك المزيد من الوقت الكافي لإتمام كل المهام الصباحية بشكل مريح بعيداً عن التأخير. أيضاً، غسل الوجه بالماء البارد. فغسل الوجه بالماء البارد يمنح الإنسان الانتعاش ويساعد على إيقاظه من النوم، كما يساعد علميا على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، لذلك ينصح دوما بغسل الوجه بالماء البارد. شرب كوب من الماء يعد من الضروري صديق المستمع أن الحرص على شرب كوب من الماء النقي فور الاستيقاظ، وذلك لأن الماء يساعد على تعقيم الجسم وتطهيره من السموم التي تتسبب في تراجع نفسية الإنسان وتحطيمها. كذلك الهواء الطلق، فالهواء البارد المنعش في الصباح عزيزي المستمع يمنحك جرعة كبيرة من السعادة والراحة، وذلك لأنه يعمل على تنظيف الرئتين وتنظيفها من ثاني أكسيد الكربون ولا سيما للمدخنين، ولهذا ينصح بأن يحرص الشخص على المشي تحت أشعة الشمس في الصباح الباكر ولمدة لا تزيد عن الربع ساعة، وذلك لكي يستمد بعض القوة والحيوية من أشعة الشمس، أو حتى فتح النافذة صباحا والوقوف أمامها لمدة دقيقتين وأخذ كمية من الهواء الصحي في الصباح. بالإضافة إلى اختيار الملابس، يمكن أن يكون لاختيار الملابس والعطر صباحاً فرصة تمنح كل شخص طاقة إيجابية معينة من خلال ارتداء واختيار العطر المفضل صباحاً، ويفضل الشخص الصاحب المزاج السيء صباحاً بأن يختار الألوان التي تمنح شعور السعادة كالألوان الفاتحة والحيوية والابتعاد عن الألوان القاتمة لأنها تمنح شعوراً سيئاً في الصباح. التفكير بإيجابية، يفضل قبل الخروج من المنزل سواء للعمل أو الدراسة أن يضع الشخص في تفكيره الأفكار الإيجابية ويبعد جميع الأفكار السلبية عن تفكيره، كأن يردد دعاء الخروج من المنزل أو يستمع إلى برنامجه المفضل أو شرب المشروب المفضل، وينصح تجنب شرب القهوة بشكل مفرط في الصباح لأن ذلك لا يمنح الطاقة أبدا بل العكس تماما. أيضا من الضروري صديق المستمع أن يحرص كل منا على ممارسة رياضة التأمل في ساعات الصباح الأولى مع أخذ نفس عميق وتكرار عملية الشهيق العميق والزفير، وذلك لكي نحافظ على قوة أعصابنا وعلى حيويتنا الصباحية التي ستجعل يومنا سعيدا. مستمعينا الكرام، خطوات سهلة وبسيطة يمكن للجميع تطبيقها بشكل سريع كل صباح ليمنح نفسه السعادة. وتذكروا مستمعين الأعزاء دوما أن يومكم ملككم وسعادتكم أيضا ملككم، والحياة رحلة قصيرة، فاجعلوا صباحكم كل يوم مليئا بالسعادة من أجلكم. ولا تنسوا أنه يمكنكم فعل ما تحبون وتدليل أنفسكم كل صباح، فقوموا بذلك من أجلكم. أيها الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. نتمنى لكم يوما جديدا مشرقا ومليئا بالسعادة وراحة البال. إلى اللقاء.

0: ألوان الطيف معكم أصدقائي الصغار،
1: فيها القيمة الأخلاقية
0: وأخرى القصة الجميلة،
1: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
0: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
1: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
0: إخراج نصر الأغبس.
2: أهلا بكم أحبائي الصغار في كل مكان إلى حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني ألوان الطيف.
3: وبالبداية مع فقرة قيم أخلاقية، وسنتحدث فيها عن الوطن.
4: الوطن يا أحبابي الصغار تعني موطن الإنسان ومحله، وهو الموقع والمكان الذي يولد ويعيش فيه الفرد ليصبح حاملا جنسيته ويفتخر لكونه جزءا من هذا الوطن. والوطن هو عبارة عن البيت الكبير الذي تربى في أحضانه الإنسان ونشأ وترعرع فيه، فهو يعيش على أرضه وتحت سمائه ويأكل من خيراته. وواجبنا أن نتعلم ونكبر ونهتم بهذا الوطن ونبنيه ونجعله أفضل الأوطان في العالم. منكم الطبيب والمعلم والمهندس والقاضي والمحامي والجندي والحرفي. اعرفوا جيدا أحباب الصغار، الوطن أمانة في أعناقنا ويجب أن نحافظ عليه.
2: انتهت فقرة قيم أخلاقية، فاصل ونذهب إلى قصة اليوم.

0: أهلا بكم من جديد. عنوان قصتنا الوطن، نتمنى أن تنال إعجابكم.
1: كان هناك عصفورتان صغيرتان رقيقتان تعيشان في بقعة من أرض الحجاز شديدة الحر قليلة الماء. وفي أحد الأيام بينما كانتا تتجاذبان أطراف الحديث وتشكيان لبعضهما صعوبة ظروف الحياة، هبت عليهما نسمة ريح عليلة آتية من أرض اليمن، فسعدت العصفورتان بهذه النسمة وأخذتا تزغزقان نشوة بالنسيب العليل. وعندما رأت نسمة الريح العصفورتين الجميلتين تقفان على غصن بسيط من شجرة وحيدة في المنطقة، استغربت من أمرهما وقالت: أيتها العصفورتان الجميلتان، عجبا لأمركما، فكيف تقبلان وأنتما بهذا الحسن وهذه الرقة أن تعيشا في أرض مغفرة كهذه؟ لو شئتما لحملتكما معي وأخذتكما إلى أجمل الأوطان، فهناك المياه عذبة باردة طعمها ألذ من العسل، والحبوب تكاد لحلاوة طعمها أن تكون سكرا. وإن أخذتما بنصيحتي وعدتكما أن نكون هناك خلال وقت قصير جدا.
0: فما قولكما؟ قامت العصفورة الأذكى بين الاثنتين وأجابت بفطنة وبداها: يا نسمة الريح، أنت ترحلين كل يوم من مكان إلى مكان وتنتقلين من أرض إلى أرض، وذلك يجعلك لا تدركين معنى أن يكون للواحد منا وطن يحبه. فارحلي أيتها النسمة مشكورة، فنحن لن نبدل أرضنا، ولو كانت جنة على الأرض بوطننا، ولو كانت الأجواء فيه قاسية والطعام فيه شحيح.
1: انتهت فقرة قصة اليوم. بعد الفاصل نذهب إلى فقرة معلومات مفيدة.

0: أهلا بكم من جديد. سنتحدث عن شجرة المانجو. يطلق على شجرة المانجو ملكة الفاكهة، فتعدد أنواعها، فمنها ما يكون أوراقها صغيرة بنفسجية مائلة للحمرة، وعند النضج يصبح لونها خضراء. تختلف أنواع شجرة المانجو من حيث الشكل والارتفاع باختلاف نوع التربة المزروعة بها، فإذا زرعت في تربة خصبة وعميقة المدى قد تكون ذات ارتفاع عال وقصيرة، وطولها يتراوح بين 30 إلى 100 قدم، وأشجارها تكون منتشرة وقائمة.
1: المانجو يا أصدقاء الصغار هو نوع من أنواع الفواكه القشرية ذات النواة الواحدة، قد يكون ليفية أو مشعرة، لذلك أطلق على المانجو الأنب أو الأنبج، حيث نجد صعوبة في فصل نواه المانجو عنه، وهو يتميز بلونه البرتقالي الذي يتحول إلى اللون الأحمر الغامق ثم إلى اللون الأخضر الغامق عندما ينضج. تتنوع ألوان المانجو منها الأحمر، البرتقالي، الأخضر، الأصفر، حيث يختلف مناطق نموه وانتشاره بحسب تنوع المناخ والبيئة المتواجدة فيه. تتعدد أصنافه من بين الجلن، قلب الثور، الزل، اللانكرو، المايا، الياسمينة، الفونس، الجولي، السندري، الزبدية، والتيمور. فأي من هذه الأنواع تعرفونها أصدقاء الصغار؟
0: تنتشر شجرة المانجو في جميع أنحاء العالم، حيث تفيد الجسم كثيراً لما تحتويه من مواد غذائية وفيتامينات، بالإضافة إلى طعمها اللذيذ السكري المحبب للناس وشكلها الجذاب. وفي موطننا يزرع المانجو مثل الحديدة ومأرب وبعض المدن أيضاً.
2: انتهت فقرة معلومات مفيدة، وانتهت أيضاً لحلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غداً بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
3: كنتم مع ألوان الطيف
4: من إخراج نصر الأغبس.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
8: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: مأرب تقدم عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين في كل مكان، ورحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء، وحديثنا اليوم عن الملكة إيزابيلا ملكة البرتغال.
2: كانت إيزابيلا هي الابنة

0: الكبرى لفراندو الثاني والملكة إليزابيلا الأولى، ولدت في عهد خالها أنريكي الرابع ملك قشتالة. كانت السنوات الأولى من حياتها في توتر بين خالها ووالدتها، بحيث كان خالها لم يسمح لوالدتها بالزواج من فرناندو دون إذنه. وعند وفاة إنريك الرابع في العام 1474 ادعت والدة إليزابيل عرش قشتالة، كما اعتبرته هي بسرعة وريثة للعرش، وظلت كذلك حتى ولادة شقيقها الأصغر خوان في يونيو 1478. في السنوات الأولى من عهد إليزابيلا الأولى كانت متورطة في حرب الخلافة، بحيث أن إنريك الرابع لم يسمى بتحديد من يخلفه، مما أدى إلى حرب خلافة. وكان ذلك صراع بين إليزابيلا الأولى وابنة أخيها جوانا بسبب الشائعات التي اعتبرتها بأنها طفلة غير شرعية من ملكة جوان من البرتغال وعشيقها بليتران دي، ولكن أفونسو الخامس ملك البرتغال تزوجها لكي يدعم حقها في العرش، بحيث كان شقيق إنريكي في القانون، وأيضا كان أخا الأكبر لجوان وتدخل بالنيابة عن خوانا، مما أسفر إلى حرب مع فريندالو وإليزابيلا.
1: خلال الحرب شهدت بعض فترات إيزابيلا الفوضى لنفسها، بينما والديها كانوا يقاتلون البرتغاليين بقيت الأميرة في سنغافورة، بحيث وضعت المدينة تحت سيطرة أندريس دي كابيريرا وزوجته باتريس. سكان المدينة لم يكونوا راضين عن هذه الإدارة الجديدة، انتفضوا واستولوا على المدينة. وكانت الأميرة محاصرة أنذاك ولم يتجاوز عمرها 7 أعوام في برج الكازار لبعض الوقت، حتى عادت والدتها لسنغافورة وتمكنت من السيطرة على الوضع. انتهت الحرب عام 1479 مع معاهدة ألكسوفيس، ومن بين شروط الأميرة إيزابيلا لابد لها أن تتزوج من حفيد أفونسو الخامس الدون أفونسو الذي كان يصغرها ب5 سنوات. وأيضا المعاهدة كلفت فرناندو وإيزابيلا بدفع مهر كبير لابنتهم، وأيضا على الأميرة الإقامة في البرتغال كضمان لوالديها بالتزام ببنود المعاهدة. قضت الأميرة إيزابيلا 3 سنوات في البرتغال قبل عودتها إلى قشتالة.
0: كما قضت إليزابيلا جزءا كبيرا من شبابها في حملات مع والديها التي غزت الدولة الإسلامية الباقية في جنوب أسبانيا. على سبيل المثال كانت برفقة والدتها في قبول استسلام مدينة بازا. وفي العام 1490 تزوجت إيزابيلا أفونسو أمير البرتغال وريث جوا الثاني من البرتغال، على الرغم من أن الزواج قد تم ترتيبه من قبل المعاهدة، ولكن سرعان ما وقعت في حبه. كما أثبتت إيزابيلا شخصيتها في العائلة المالكة البرتغالية بسبب معرفتها لغتهم وعاداتهم التي تعلمتها بعد السنوات التي أمضتها في البرتغال وهي طفلة. إيزابيلا كانت سعيدة في البرتغال إلى أن جاءت نهاية مفاجأتها في يوليو 1491 عندما توفي أفونوس في حادث ركوب الخيل، حيث عاشت معظم حياتها البقية في حزن. وبعد ذلك أصبحت مقتنعة بأنه قد مات لأن الله كان غاضبا من البرتغال التي قدمت ملجأ لليهود، وإن والديها قد طردوهم من أسبانيا.
1: وأرسلت في نهاية المطاف إلى إسبانيا بناء على طلب من والديها، بحيث أصبحت إيزابيلا ملتزمة دينيا، وبحيث تخضع نفسها لتجويع والبلاء، بحيث عملته كجزء من الحداد لألفونسو. وأعلنت أيضا أنها لن تتزوج مرة أخرى، ويبدو أن والديها قد اقتنعا برغبتها. ولكن بعد وفاة جوجو الثاني من البرتغال عام 1495 وصعود ابن عمه مانويل دوق فونسو وبيجا إلى العرش، سرعان ما طالب بها كالعروس له. خلف مانويل الأول من البرتغال ابن عمه وصهره جواو الثاني الذي سعى على الفور باتخاذ إيزابيلا كالعروس له، لكن فرناندو وإيزابيلا حاولوا احترام رغبة ابنتهما وعرضوا عليه من جهة ابنتهما الأصغر سنا ماريا الزوجة المستقبلية، ولكنه رفض. وبقيت هناك الجهود بينهما حتى وافقت الأميرة إيزابيلا على الزواج من مانويل على شرط طرد جميع اليهود الذين لم يعتنقوا المسيحية من البرتغال، ووافق على شرطها وتزوجا في عام 1497.
0: وفي نفس العام أصبحت إيزابيلا أميرة إستورياس وريثة أيضاً لقشتالة عقب الوفاة المفاجئة لشقيقها الوحيد خوان، بحيث كانت حاملاً عندما عادت إلى الوطن لأداء اليمين، بحيث نظر إلى الأمر بإثارة كبيرة على الرغم من أنه كان مسموحاً لخلافة الإناث في قشتالة، إلا أن مملكة روغواي التي كان يحكمها والدها فرنداو الثاني ترددت لقبول امرأة في منصب حاكمة في المستقبل لو كانت لتلد ابنا، ثم الطفل يرث كل شيء ويفضل بكثيرا على فكرة حكمها من قبل امرأة. في سرقسطة في 23 من آب 1498 إيزابيلا ولدت طفلها الوحيد ميغيل داباز الذي أصبح وريثا للعرش قشتالة ورغواي أيضا في البرتغال حتى وفاته في العام 1500، وتوفيت هي في غضون ساعة من ولادة ابنها. واقترحت إيزابيلا أن تدفن وترتدي بزي راهبة وتدفن في دير سانتا إيزابيلا في توليد، وفرصة مانويل ليصبح ملك قشتالة انتهت مع وفاة إيزابيلا والأمل الرئيسي لتوحيد كافة الممالك الإربيلية التي اختفت مع وفاة ميغيل.
1: عندما توفيت والدة إيزابيلا في عام 1504 طلبت أن يتم نقل جثة إيزابيلا إلى جانبها في قرناطة، ولكن هذا لم يحدث قط. مانويل تزوج في وقت لاحق شقيقة إيزابيلا الصغرى ماريا من أرغوان التي أنجبت له ابنة ووريثة جواجو الذي أصبح أميرا لبرتغال ولاحقا ملكا لبرتغال باسم جواو الثالث، وهو في إسبانيا فورثت أختها الصغرى خوانا عرش قشتالة وأرغوان وأصبحت أميرة إستورياس وغراندا وأصبحت ملكة قشتالة وأرغوان بعد وفاة والديها. البرتغال وإسبانيا وحدتا أخيراً بين عامي 1580 و1640 تحت حكم فيليب الثاني ملك إسبانيا، وهو حفيد شقيقتها خوان بحيث ادعى بنجاح عرش البرتغال.
0: مستمعينا الكرام، وبهذه الأحداث نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، نلقاكم غداً في نفس الموعد، إلى اللقاء.
2: كنتم مع عرش النساء من إخراج نص الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. في مستهل هذه الحلقة ومع بدء العام الهجري الجديد 1448 هجرية، يطيب لنا أن نلتقيكم مجددا عقب أن تكلمنا في الحلقة الماضية وفي ندوة موسعة حول الهجرة النبوية وأهدافها ومراميها، وكيف يستثمر المسلم دروس الهجرة النبوية ويستفيد منها في واقعه العملي. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنسلط الضوء على أسس بناء المجتمع الإسلامي الجديد عقب الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مهاجرا من مكة ليجلس في المدينة ويتفيأ ظلالها ويأكل من ثمراتها، بل ليبني دولة مسلمة ويبني مجتمعا مسلما. عن هذا الحديث مستمعينا الكرام وهذه الأسس نتحدث مع ضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب والمدرس بدار الحديث بالوادي، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك في مستهل هذا اللقاء، وكل عام وأنتم بخير.
1: مرحبا بك وبالمستمعين وحفظكم الله أجمعين.
0: مستمعينا الكرام، إذن عن أسس بناء المجتمع الإسلامي الجديد عقب الهجرة النبوية يطيب لنا أن نتحدث معكم في هذه الحلقة، ونبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم عقب فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مألف في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك. أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطر المدرس بدار الحديث بالوادي وعضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا وأهلا وسهلا.
1: شكر الله لك وللمستمعين أجمعين حفظك الله.
0: في كل مجتمع هناك أسس يبنى عليها، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر ليقيم دولة الإسلام في مكان لم يستطع أن يقيمه في مكة المكرمة موطئ الرسالة وبدء الوحي وبلده موطنه الأول، فيا ترى ما هي هذه الأسس التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع الجديد في المدينة المنورة؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، يعني لا شك أن قيام دولة يعني ذات سيادة أمر مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم عند أن انتقل من مكة إلى المدينة بإذن من الله جل وعلا أسس يعني هذه الدولة وبدأ بأمور تعد هي أهم الأمور في بناء المجتمع المسلم. فنتحدث في هذا المقام على ثلاث نقاط رئيسية. الأمر الأول أنه أسس المسجد، وما مدى أهمية المسجد في بناء المجتمع، وما هو دوره في بناء المجتمع. الأمر الثاني آخى بين المسلمين وجعلهم شيئا واحد، أذاب كل الفوارق والطبقيات والأمور التي تفكك المجتمع، لأن المجتمع إذا كان متفكك لا تقوم له قائمة، وإذا كان مؤتلف ومتحد يعني فهذا المجتمع المؤتلف المتحد يعني يكون له وجوده القوي ويصل إلى البغية المنشودة. ويعني حرص على الأمن ويعني التعايش مع من حوله بطريقة صحيحة، لأنه عند أن وفد إلى المدينة كان في المدينة مشركون ومن العرب، وهؤلاء الذين يعني كانوا يعبدون الأوثان، وكان بها يهود يعني يدينون بغير الدين الإسلامي، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه يدينون بالدين الإسلامي. فحرص على يعني تثبيت الأمن والاستقرار حتى تقوم هذه الدولة وتنطلق يعني في أمورها شرقا وغربا، ويكون لها مكانتها العالمية من خلال هذه الأسس.
0: جميل جدا شيخنا الكريم. لو أتينا إلى الأساس الأول من أسس بناء المجتمع الجديد في الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البدء ببناء المسجد النبوي الشريف، المسجد الذي يربط بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. لماذا بدأ النبي بالمسجد وكيف تم بناء المسجد؟ ما هي أهداف المسجد في الإسلام وما هي رسالته وأدواره؟
1: يعني لا شك أن يعني تأسيس المسجد وبناء المسجد أمر مهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وطأت يعني قدمه يعني قباء بنى مسجد قباء، بقى فيها 4 أيام وأسس فيها مسجد قباء، وقيل أنه هو أول مسجد أسس على التقوى. ثم بعد ذلك انتقل من قباء إلى موضع مسجده الحالي الذي هو الآن، وبركت به ناقته في ذلك المكان، وقد كان الناس يأخذون خطامها، كل يريد أن ينزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول دعوها إنها مأمورة، فنزلت وبركت في موضع المسجد الآن، ثم قامت وتحركت شيئا يسيرا، ثم عادت إلى نفس ماذا الموضع وبركت فيه، فنزل من عليها النبي صلى الله عليه وسلم واستقر في ذلك المكان وعند أهل ذلك الموضع، واشترى يعني الأرض التي في ذلك المكان وهي 100 ذراع، يعني 100 ذراع في 100 ذراع، بنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وبنى حجرتين، حجرة لأم المؤمنين سودة وحجرة لأم المؤمنين عائشة، يعني هن يعني التي قدم بهن من ماذا يعني أرسل لهن بعد أن هاجر وجيء بهن إليه في المدينة. طيب، بنى مسجد قباء في قباء، وبنى مسجده في الموضع الذي فيه المسجد الآن، وقد وسع عدة توسيعات. ما أهمية ذلك؟ الأمر الأول أن بناء المسجد يربط العباد بالله جل وعلا، قلوب العباد بالله والتفرغ لعبادته. وفي الحديث ورجل قلبه معلق بماذا؟ بالمساجد. الأمر الآخر أن المسجد يجتمع فيه أهل السماء الصالحين، يعني من أهل السماء ومن أهل الأرض، لأن الصلوات كلها مشهودة من يشهدها ملائكة، كما جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيعني يكونون في صلاة العصر وصلاة ماذا الفجر، يتم التبادل بين النازلين والطالعين، يعني الذين باتوا والذين ماذا لم يبيتوا وأتوا، فيشهدوا مع المسلمين ماذا الصلاة. إذن أول شيء ربط العباد بالله، المسجد يربط العباد بالله، فإذا ارتبطوا بالله جل وعلا ألف الله بين قلوبهم، لأنهم يجتمعوا في مسجد ماذا واحد، ويجتمع في هذا المسجد يعني أهل الإسلام العباد لله، ويشاركهم ماذا الملائكة
0: في هذه النقطة. شيخنا
1: لما أيها لما يتقي أمر المسلم مع المسلم في المسجد ويصفوا في الصلاة، يتخلوا عن كل ما هو خارج ماذا المسجد، فالذي يوافقك في العبادة لله جل وعلا ويقف معك صفا إلى صف، هذا أدعى لأن يقف معك بعد ذلك في مجابهة يعني الأعداء والخصوم الذين لا يرتضوا ما أنتم عليه من العبادة لله جل وعلا وتوحيد الله جل وعلا، فتتحد القلوب في المسجد، وهذا أدعى إلى أن تتحد خارج المسجد بعد إيش ذلك مع المداومة والألفة مرة بعد مرة. تفضل
0: شيخنا الكريم. المسجد كدار من دور العبادة، وهو أيضا له رسائل وله أدوار مهمة جدا في المجتمع الإسلامي، وليس فقط كما كانت الكنائس أو البيع في يعني لدى النصارى ولدى اليهود للتعبد فقط، فيا ترى ما هي أدوار المسجد في الإسلام؟
1: طيب، يعني أضيف إلى الأمر الأول، يعني يوجد الألفة والمحبة فيما بين المسلمين، ثم يعني يمثل يعني ما يمثله اليوم الجامعات والمدارس التعليم والتربية، أين كان يتعلم الناس؟ يتعلمون في المسجد. أين يتربى الناس؟ يتربون في ماذا؟ في المسجد. ففي المسجد يتلقون العلم والتفقه في الدين والآداب والمعاملات، يعني ويأخذ الخير كله فيما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم من التعاليم النبوية، ثم ينطلقون في المجتمع. وأيضا من أدواره أنه موضع يجتمع فيه المسلمون فيتشاوروا في أهم قضاياهم، يعني يمثل الآن كالمجلس الاستشاري العسكري، ما كان في مثل ما اليوم كل عمل كان يكون في المسجد أفرد اليوم عند الدول، عند أن قامت الدول الإسلامية، طيب عندك وزارة العدل، عندك وزارة التربية والتعليم، عندك وزارة الأوقاف، عندك يعني القيادة الحربية، هذه كلها كانت تتم في ماذا؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبال الوفود والآتين من كل حدب وصوب ممن أسلموا ودخلوا في الإسلام، فيستقبلوا ويكرموا ويضيفوا ويعلموا، ثم يعودوا يعني زرافة وحدانا إلى ماذا؟ إلى أوطانهم وبلدانهم، وقد تحملوا من العلم والمعرفة والأخلاق والآداب ما ينشرونه في بلدانهم وأماكنهم التي يصلون إليها. وأيضا يعني هو مجلس القضاء الذي يقضى فيه يعني بين الناس، وتحل يعني القضايا والنزاعات التي يعني لا يكاد أن يسلم منها ماذا؟ الناس يعني بطبيعتهم ماذا؟ البشرية تحصل، فيعني يكون حلها وقضاؤها في ذلك يعني المكان. فدور المسجد كبير، واليوم أصبحت بعض المهام التي في المسجد أصبحت لها منشآت ومؤسسات وموظفين ويعني عمال يقومون ماذا؟ يقومون بها.
0: أيضا شيخنا الكريم، رغم هذه التوسعات في الجانب الإدارية في الدول العربية والإسلامية بشكل عام وفي تنشئة الدولة بمسماها العام، لكن تبقى للمساجد أيضا مكانتها وأدوارها البارزة. الخلل حينما يحدث فتغيب بعض أدوار المسجد عن القيام بها في المجتمع، بالذات الدور الاجتماعي والإحسان للآخرين وإحياء روح التعاطف والتسامح والتذكير والوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما تغيب هذه الأدوار المهمة للمسجد ما الذي يحدث؟
1: أيوة، يعني الآن يعني مسألة الفهم القاصر لدور المسجد عند كثير من الناس والمضايقات التي تحصل للمسجد، يعني هناك من يفهم دور المسجد أنه فقط يفتح ليصلى فيه ثم إيش يغلق،
0: أعطاه دور الكنيسة.
1: أيوة فقط، لا، المسجد أوسع من ذلك. يعني يتعلم فيه الكتاب والسنة والأخلاق والآداب مثل ما ذكرنا، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وكذا، وهو يعني المصدر الأساسي يجتمع فيه المسلمون يعني ويلتقون من كل حدب وصوب، وأضيفت هذه المساجد إلى ماذا؟ إلى الله. فيعني إذا أرادوا أن يرتاحوا من عناء الدنيا وأتعابها ومصاعبها يأتون إلى ماذا؟ إلى المسجد. فهم قوم يعني دور المسجد فهما ضيقا، فقالوا هو للعبادة فقط، فهم تؤدي فيه الصلوات الخمس لا أقل ولا إيش ولا أكثر. ثم وجدنا أقوام ضيقوه بهذا الضيق، وبينما يوجد آخرون فتحوا المجال واتخذوا المساجد والمنابر لماذا؟ لوجهات أخرى ودعوات ماذا؟ أخرى يعني في المسجد، فأثاروا النعرات والغلو ويعني ما هو عند المجتمع من مشاكل أصبح تصب في ماذا؟ في المسجد
0: بغير وعي.
1: أيوة، ويتهاتر الناس في ماذا؟ في المسجد. المسجد يحوي الناس للعبادة ويؤلف بينهم، لا ليتشاتموا ولا لهذا ينتصر لفكر وهذا الفكر وهذا الحزب وهذا الحزب، ولا لتسيس يعني المساجد فيعني تعمل لفصيل معين أو لحزب معين، هذا أيضا من سوء الفهم لدور ماذا؟ المسجد. يعني المسجد يؤلف القلوب، يجمع الناس على ربهم، ويعني نضع جميع مشاكلنا الحزبية والاجتماعية خارج المسجد، ونكون نحن كما اتجهنا لله جل وعلا بوجوهنا، ولا بد أن نتجه إليه بماذا؟ بقلوبنا. وأشعر أن هذا أخي، مش هذا من حزب وأنا من حزب وهذا من جماعة وأنا من جماعة، يعني تتحد الأبدان وتختلف ماذا؟ وتختلف القلوب، وما يصلي بعضهم وما تنتهي الصلاة إلا وهو ضايق، هذا هو من المذهب الفلاني أو الطائفة الفلانية أو الجماعة، هذا ليس الإسلام، هذا ليس الإسلام. الإسلام يؤلف. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. فالمسجد يجمعهم يؤلفهم، يعني لابد فيه من ماذا؟ ما يوحد صفهم، يتحدوا في المسجد ويتحدوا خارج ماذا؟ المسجد. وإذا كان لابد من خلاف فليكن خارج إيش؟ في خارج المسجد. وللأسف اليوم
0: في نفس الوقت شيخنا الكريم إذا كان لابد من توعية فلتكن أيضا في الأمور المتفق عليها في الأمور الإجماعية وفيما يخدم مصلحة الأمة والمجتمع.
1: أيوة، وإذا اختلفنا في شيء عندنا يعني ما يحكمنا الحمد لله هو كتاب ربنا وسنة نبينا، لا نحتكم لا لآرائنا ولا لأهوائنا. لا، لو تنازلنا عن حظوظنا الشخصية والأمور واحتكمنا إلى الدليل الصافي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هناك أشياء يعني فيها إجماع، وفي هناك أشياء فيها قول جمهور أهل العلم، وفي هناك أشياء قطعها النص وأراحنا فيها يعني، ولكن ماذا؟ أين من يعي هذه الأمور؟ اليوم هناك من اتخذ المساجد ماذا؟ يعني مثل ما في عند الحوثة يعني قمعت وأغلقت وكذا وحورب فيها يعني كتاب الله وسنة رسول الله. أصلا هي ما بنيت إلا لعبادة الله ولكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي من يقول لك مسلم وأهل الإسلام ومسيرة قرآنية، ثم ماذا يعني انتزع المنبر هذا من فلان وضع فيه فلان، ويعني ارسم فيه ما تريد وقل فيه ما تريد على الوجه التي أنت تريد والعقلية التي أنت تريد.
0: هنا شيخنا الكريم هنا صار المسجد بين أن يفتح لممارسة التضليل و إغواء الناس وإخراجهم من العقيدة الصحيحة، أو أن يغلق ويظل مراقبا، أو أن يغلق، أو الطريقة الأخرى التي رأيناها ببشاعة وهي أن يفجر المسجد كما لاحظنا عشرات بل مئات المساجد التي فجرت لأنه لم يقبل المجتمع أن يتسلل هذا الفكر إلى منبر المسجد.
1: هؤلاء كلهم أساءوا إلى فهم المسجد.
0: نعم. إذا مستمعينا الكرام، كان هذا هو الأساس الأول من أسس بناء المجتمع الإسلامي الجديد في المدينة المنورة عقب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بناء المسجد النبوي الشريف. فبناء المسجد له دور وله أهمية. نذهب إلى فاصل ثم نأتي إلى محور آخر في حلقتنا هذه، فابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم متابعي بث إذاعة مألف في كل مكان. في هذه الحلقة من يستفتونك أجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب والمدرس بدار الحديث بالوادي، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا.
1: شكر الله لك وللمستمعين أجمعين.
0: حرص النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أساسين مهمين على ربط العلاقات الاجتماعية والعقائدية بين الناس، فبدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وقبل ذلك المهاجرين فيما بينهم والأنصار فيما بينهم كما حدث بين الأوس والخزرج، ثم اتجه نحو وثيقة العهد التي تربط بين المسلمين وغير المسلمين داخل حدود المدينة المنورة. عن هذين الأساسين ما مدى أهميتهما؟
1: يعني لا شك ولا ريب أن الناس عند أن يكونوا على قلب رجل واحد أن هذا هو الذي أول يرضي الله جل وعلا ويحقق يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وجمعهم على يعني طاعة الله جل وعلا. فأهمية الأخوة في الدين والحديث عنها يطول.
0: نعم.
1: فآخى بينهم على ماذا؟ آخى بينهم على الحب في الله والبغض في الله، فهذا هو الولاء والبراء، لا على يعني طبقية ولا عنصرية ولا من أجل الأموال ولا من أجل الأحساب ولا شيء، وإنما يعني إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. وحتى يعني ائتلفوا وتحابوا وضربوا أروع الأمثلة، ف ساوى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم حتى أنهم يعني كان في بداية الأمر التوارث بينهم بالأخوة الدينية ولا يتوارثون بيعني الرحم، حتى نسخت بعد ذلك فيعني هذا الأمر بعد ذلك، وإلا فإن المهاجرين والأنصار تشاطروا الأرض والدور، و كان الكرم من قبل الأنصار وكانت العفة من جهة ماذا؟ من جهة المهاجرين. فعلى سبيل المثال في قصة يعني سعد وعبد الرحمن ابن عوف، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال لي أنا يعني من الأثرياء وعندي مال وكذا، فإن شئت يعني شاطرتك في المال كذا والزوجات يعني أطلق إحداهن وتتزوجها، قال لا بارك الله لك يعني في مالك وأهلك، دلوني على ماذا؟ على السوق. انظر كيف الأخوة التي ماذا؟ الأخوة التي بينهم إلى أي حد، يعني مش أمور يعني تسيء وتخل بالدين، لا يعني بالطرق الشرعية، يعني أنت غير تريد تكون بيت وكذا، هذا من مالي وهذه إحدى النساء أطلقها وتتزوجها بالزواج الشرعي، قال بارك الله لك في مالك وأهلك، دلوني على ماذا؟ السوق، والتجر. فهذا مثال فيه ماذا؟ فيه عنوان للأخوة ولكرم ماذا؟ الأنصار، وفي المقابل ماذا؟ عفة المهاجرين وما عندهم من الكرامة، أنا يعني أتي أخذ حقه وكذا. فيعني إذا قامت الأخوة على هذا الأساس، على التعاون على البر والتقوى، لا شك أن هذا المجتمع سيكون قويا في وجه كل من يعادي الإسلام والمسلمين. وأهمية وفيه أيضا أهمية المصالحة وتثبيت الأمن والاستقرار يعني فيما بينهم، ولا يستطيع أحد أن ينال منهم، وأيضا إذا كانوا مجتمع واحد هذا أدعى لانتشار الخير ويعني تقليل ماذا الشر، وفيه أيضا التفرغ للبناء والتنمية، ويعني فالمجتمع الذي تسوده الأخوة الدينية لا يتمكن منه الأعداء. اليوم عند أنضاع هذا من الناس أصبح المسلمون يعني يعيشون قهر واضطهاد وذل في مقابلة ماذا؟ في مقابلة أعدائهم، بل أصبح البلد الواحد يعني يعيش الفوضى، لما أصبحوا مختلفين يعني ذهبت الأخوة الدينية وكل واحد له انتماء وكل واحد يعني يعمل على هواه ويتخذ عدو أخاه عدوا له. كيف الآن يعني واقع عملي يلمسه الناس؟ ماذا تجدون؟ نسأل الناس ماذا تجدون؟ هل وجدتم الراحة؟ يعني مثلا نحن الآن في اليمن يعني هل يعني يجد الناس الراحة في أنفسهم وأموالهم وأهليهم وأولادهم يعني وهم متفرقين شيع وأحزاب وجماعات وكذا؟ وكيف تسلط عليهم من تسلط اليوم عند أن ضاعت الأخوة؟ ماذا عند أن ضاعت الأخوة الدينية؟ وهذه الأمة الإسلامية التي كانت تهاب عند أن تشتتت وتفرقت وذهبت يعني أسس الأخوة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا ضعفاء. لكن لو كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم على الأسس التي أسس عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع حكموا الشرق والغرب ودانت لهم ماذا يعني دان لهم الناس شرقا وغربا وعرف الناس عدلهم وعزتهم ومكانتهم. فلا سبيل للأمة إلا أن ترجع إلى أسس نبيها. نحن لا نطالبها أن تأخذ يعني منهج جماعة معينة أو طائفة معينة، ولكن نقول نعود جميعا نحن جميعا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن يحب بعضنا بعض يعني من أجل الله وفي طاعة الله جل وعلا، حتى يعني نعود إلى ما كنا عليه قبله. لا يصلح آخر الأمة إلا بما صلح ماذا أولها.
0: طيب شيخنا الكريم، نأتي للنقطة الأخيرة وإن كان الوقت قد أدركنا. النبي عليه الصلاة والسلام عمل وثيقة عهد بينه وبين قبائل اليهود المتواجدة في المدينة وفي أطرافها، ما كان الهدف من هذه الوثيقة وكيف حرص النبي على أن تكون الوثيقة فيها من الحقوق والواجبات للطرفين؟
1: هذا الآن يثبت الأمن والاستقرار. يعني لو جئت عندك عدو في الداخل وعندك عدو في ماذا؟ في الخارج. فإذا أنت متعادي أنت ومن هم في الداخل لا شك أنهم سيربكوك، ويأتي العدو من الخارج فيقضوا عليك من الداخل ومن إيش؟ من الخارج. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم مصالحة معهم، بقوا على دينهم وهؤلاء على دينهم، وإذا جاء عدو من الخارج يعني أنتم تصدوا من جهتكم العدو الذي يأتي على المدينة ونحن نصد العدو الذي يأتي من جهتنا، وأموركم على أنفسكم وأمورنا على أنفسنا، وإذا كان ثم حرب فيعني يعينون فيها بالمال يعني ليدفع العدو عن المدينة. وثبت الأمن والاستقرار. فلما ثبت الأمن والاستقرار في المجتمع ماذا حصل؟ يعني استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشر الدعوة وأن تتوسع الدولة الإسلامية. ولما حصل منهم بعد ذلك النقض استطاع أن إيش؟ أن يزيلهم بسبب ماذا؟ ما حصل منهم من نقض للعهود والمواثيق التي تم الاتفاق عليها. وهذا موضوع كبير يعني يحتاج بمفرده إلى ماذا؟ إلى نقاش وإعطائه ماذا؟ حقه. لكن كان هذه الوثيقة يعني أمر مهم لتثبيت الأمن والاستقرار. فالأمن والاستقرار أمر مهم ليعني حياة الناس ولدين الناس ولقوتهم وعزتهم.
0: جميل جدا شيخنا الكريم، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام رغم توقيعه على هذه الوثيقة أيضا لم يغمض عينيه، بل ظلت عينه مفتوحة ليراقب ما يحدث، فهو كنبي يوحى إليه يعرف حقيقة هؤلاء اليهود وأنهم لا يمكن أن يفوا بعهد ولا يوفوا بميثاق.
1: أي نعم، هذا لا شك ولا ريب فيه، ولهذا تجلى ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ندعو الناس إلى دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليعني يجددوا يعني التعامل بما كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم على طرق صحيحة. فمن سار على ما سار عليه لا شك أنه سينجح.
0: لا شك. إذن مستمعينا الكرام، هكذا تعرفنا وإياكم على أهم الأسس التي أقام النبي عليه الصلاة والسلام بناء المجتمع الجديد في المدينة المنورة، المجتمع الإسلامي الذي كان مكونا من المهاجرين والأنصار كل بمسمياتهم وقبائلهم وأسرهم، والمجتمع المجاور أيضا وهو جزء من مجتمع المدينة وهو قبائل اليهود المحيطة بالمدينة والتي أقام النبي بينه وبينها وثيقة عهد واتفاق. إذن هكذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم مدينته ومجتمعه الجديد ليؤسس دولة مسلمة يريد من خلالها أن ينشر دين الإسلام في الوقت الذي لم يستطع أن ينشره بالشكل المطلوب في مكة المكرمة. هكذا كانت أسس بناء المجتمع الجديد. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام أشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، كما أشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطر عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب والمدرس بدار الحديث بالوادي، فشكرا جزيلا له. في ختام هذه الحلقة هذه تحية عطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم المعطي. ولو تساءلنا الله عز وجل ماذا يعطينا؟ يعطينا نعما دنيوية، يعطينا الصحة، يعطينا القوة، يعطينا المال، يعطينا الجمال، ويعطينا نعما إيمانية، يعطينا السكينة، يعطينا الأمن، يعطينا الرضا، يعطينا السعادة، يعطينا نعما لا تعد ولا تحصى. لكن نعم الله عز وجل ما كان منها في الدنيا تنقضي بانقضاء الدنيا. فلذلك يقول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. جاء الجواب مع الردع: كلا، يعني يا عبادي ليس عطائي إكراماً في الدنيا ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. فلذلك الله يعطي الصحة والذكاء والقوة والجمال والمال، هذه للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. يعطيك نعماً إيمانية، يعطيك الرضا، أنت راضي، راضي عن الله، راضي عن نفسك، بمعنى قبلت قضاء الله وقدره، راضي عن ما نزل بك من محن، ليقينك القطعي أن هناك حكمة بالغة. فلذلك أيها الإخوة، حينما نؤمن أن كل شيء بقضاء من الله وقدر، وأن الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن، وإن الإيمان بالقدر نظام التوحيد، ولكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. ولا ينبغي للمؤمن أن يقول لو، ليس في قاموس المؤمن كلمة لو. لو لم أسر بهذا الطريق لم يقع الحادث، هذا طريق مسدود، لكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. والله عز وجل حينما يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، من أدق معاني هذه الآية أن ذكرك لله عز وجل، وأن الله يذكرك، لكن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. أنت إذا ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك أعطاك الأمن، والأمن نعمة خاصة بالمؤمنين، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. أما المؤمنون فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. إن ذكرك منحك الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ذكر الله لك يمنحك السكينة، سعادة ما بعدها سعادة لا يعرفها إلا من ذاقها. إذا ذكرك الله عز وجل أعطاك الرضا. فلذلك الله عز وجل يعطي نعم دنيوية ويعطي نعم أخروية، أو يعطي نعم إيمانية. النعم الإيمانية تسعد بها إلى أبد الآبدين، النعم الإيمانية، والنعم الدنيوية تنقضي بانقضاء الدنيا. فلذلك ليس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. الآن
كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظوراً. ومن أراد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إنسان بيختار الغناء ويموت وتبقى أغانيه تذاع في الإذاعات إلى يوم القيامة. إنسان بيختار القرآن ويموت وتبقى تلاوته تذاع في الإذاعات إلى يوم القيامة. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. إنسان بنى مسجد، إنسان بنى ملهى، الإنسان مخير، اختر ما شئت وافعل ما شئت، لكن كل شيء بحسابه. كلمة كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً، يعني الله عز وجل لا يتعامل مع التمنيات، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. التمنيات بضائع الحمقى، الله عز وجل يتعامل مع الصدق. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، علامة إرادتها صادقاً أن يسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً. فلذلك هذه الآية أصل في العقيدة. الله عز وجل منحك حرية الاختيار وقال لك عبدي أطلب تعطى. إن أردت الدنيا تأخذ الدنيا، وما لك في الآخرة من خلاق. إن أردت الآخرة تأتيك الدنيا وهي راغمة. لذلك أقول دائماً، من آثر آخرته على دنياه ربحهما معاً، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معاً. الآية الكريمة إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرَ. أيها الإخوة، أي عطاء ينتهي بالموت ليس في كرم الله عطاء، أي عطاء ينتهي بالموت ليس في كرم الله عطاء، لكن عطاء الله عطاء أبدي مستمر. فلذلك إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرَ. وقال علماء التفسير، كل مؤمن بقدر إيمانه وإخلاصه واستقامته وعمله الصالح له من هذه الآية نصيب. ورفعنا لك ذكرك، كل مؤمن بحسب إيمانه واستقامته وإخلاصه له من هذه الآية نصيب. إنا أعطيناك الكوثر. أما العطاء الأبدي السرمدي الذي خلقنا من أجله، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاءً غير محدود. يعني كلياتنا ننتقل من بيت إلى قبر، والبيت معتنى فيه جداً، في زوجة وأولاد، غرف ضيوف، غرف جلوس، مطبخ، حمام، مركبة على الباب واقفة، في نزهات. توقف القلب ووضع في القبر. ماذا في القبر؟ الذكاء والتوفيق والعقل أن تعيش المستقبل، لا أن تعيش الماضي ولا أن تعيش الحاضر. الذي يعيش الماضي غبي، لأنه ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. والذي يعيش المستقبل هو أعقل العقلاء. ماذا في المستقبل؟ في مغادرة الدنيا، ماذا أعددنا لهذه الساعة؟ فلذلك الجنة عطاء غير محدود. ما هي الخسارة؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. يعني إنسان باع بيته وباع معمله وباع بيت المصيف وباع بيت على البحر وباع كل أدواته ومركباته، وهذا المبلغ بطريقة أو بأخرى فقده، اشعر بخسارة لا تحتمل. الآخرة الخسارة فيها أشد. خلقت للأبد فخسرت الأبد من أجل سنوات معدودة أمضاها الإنسان في المعاصي والآثام.
يعني كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، في معنى التوحيد بالعطاء. وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك؟ يعني يدخل التوحيد في معنى العطاء، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، علاقتك مع الله. فهذا هو التوحيد، الله وحده هو الرافع والخافض والمعز والمذل والمانع والمعطي، ولا إله إلا الله. وهذا الدين لا يقوم إلا على التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ونهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. الآن في معنى جديد، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. هذا معنى قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المصائب والحرمان والمتاعب نعم باطنة، لأن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الإنسان حينما يؤمن ويشكر تنتهي كل المعالجات، لأنه حقق الهدف من وجوده. إذن: وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك؟ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، علاقتك مع الله عز وجل. فلذلك سيدنا سعد ابن أبي وقاص إذا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يداعبه، يحبه حباً جماً، يقول له: هذا خالي، أروني خالاً مثل خالي. وفداه بأبيه وأمه: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عمر كلمة توحيد، قال له: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. هذا المعنى يدفعنا إلى الله دفعاً، كلنا عباده، وتجري علينا مقاييس واحدة، ونقيم بقيم واحدة، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآن أحياناً تأتي المصيبة تكون سبب الهداية، حينما تكشف لك حكمتها تذوب كالشمعة محبة لله. هذا معنى قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يجب أن تؤمن إيماناً قطعياً أن المصائب نعم، وأن الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين، وأن المصائب تعني أنك ضمن العناية المشددة، وأن المصائب تعني أنك ضمن رحمة الله. لذلك فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة مما تقتضيه رحمة الله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وصدقوا أيها الإخوة، لو دخلت إلى مسجد، يعني عدد كبير جداً من رواد المسجد اصطلحوا مع الله عقب تدبير حكيم، عقب شبح مصيبة، عقب تهديد، عقب خطورة على الرزق، خطورة على المنصب. فالإنسان ليس له إلا الله. وحينما قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين، يعني الإنسان شحيح وحريص على ما في يديه، لكنه إذا اتصل بالله عز وجل أصبح سخياً. كما أنه يتلقى من الله العطاء يتقرب إلى الله بكمال مشتق من كماله، يعطي. لذلك الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. لذلك المؤمن يبني حياته على العطاء. كيف؟ فأما من
أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بنى حياته على العطاء، بالتعبير المعاصر بنى استراتيجيته على العطاء. العطاء سمة عميقة من سماته، يعطي من وقته، يعطي من ماله، يعطي من خبرته، يعطي من عضلاته، يعطي كل شيء في سبيل مرضاة الله عز وجل. لذلك قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة. فأي عمل صالح هو في حقيقته قرض لله عز وجل. الآن إذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. أحياناً وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. في آية ثانية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى حكمتها. فإذا كشف الله لك الحكمة فيما ساقه إليك عاد المنع عين العطاء. ومن أدق الأحاديث الشريفة: إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. في رواية أخرى: إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. فأنت حينما تؤمن أنك بعين الله وبعنايته وبرعايته وبحكمته، وأن الذي ساقه إليك محض محبة ومحض حكمة ومحض خير، ترضى عن الله. واحد يطوف حول الكعبة قال: يا ربي هل أنت راض عني؟ كان وراء الإمام الشافعي، قال له: يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال له: سبحان الله، من أنت يرحمك الله؟ قال له: أنا محمد بن إدريس. قال له: كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ الكلام ما فهمه. قال له: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. والدليل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يجب أن ترضى عن الله، يجب أن ترضى عن قضائه وقدره وعن حكمته. جعلك إنسان ذا دخل محدود، يا ربي لك الحمد. دخل غير محدود، يا ربي لك الحمد. تتمتع بصحة جيدة، يا ربي لك الحمد. في بعض الأمراض، يا ربي لك الحمد. زوجة صالحة جدا، يا ربي لك الحمد. زوجة متعبة، يا ربي لك الحمد. عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. الآن يعني أيام الإنسان يمضي سنوات طويلة في الدراسة في بلد أجنبي وما له دخل، والده فقير، يشتغل بمطعم، يشتغل حارس وبيدرس بنهار، وضعه المنظور مؤلم جداً، لكن هذا مستقبله مشرق جداً. حينما ينال الشهادة ويعود إلى بلده ويعين بمنصب رفيع وله دخل وفير وله مكانة اجتماعية، ينسى كل التعب الذي تعبه. فلذلك: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني بيقول الطبيب للمريض: تحملنا شوي، في آلام بس إن شاء الله في شفاء مع الآلام. فالإنسان بين يدي ربه مستسلم، يعني ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الآية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن تنسحب على كل مؤمن بقدر إيمانه واستقامته وإخلاصه. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الآن إن لربك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. أنت تتلقى من الله العطاء، لكن ينبغي أن تتخلق بهذا الكمال الإلهي أن تعطي. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر.

للحق، للدعوة، لنشر الحق، لإطعام الفقراء والمساكين. والله أقول له كلمة، أنت تعمل بذكاء وبعقل، إنك آمنت بالآخرة وتعمل الآن أنت لها. أعطي كل ذي حق حقه، يعني إن لله عملاً بالليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملاً بالنهار لا يقبله في الليل. الله عز وجل يحاسبك على زوجتك. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إن زوجي صوام قوام، تشكو زوجها. فالتقى بزوجها وقال له: يا فلان، إن لأهلك عليك حق. فعاشرها كما تعاشر الزوجة، وجاءت في اليوم التالي عطرة نضرة، فسألتها السيدة عائشة: ما الذي حصل؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس. يعني حقوق العباد مبنية على المشاححة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. فالزوجة له حق، والابن له حق، وأنت كطبيب هذا المريض له حق عندك، يجب أن تنصحه. وأنت كمحامي هذا الموكل له حق عندك، وأنت كمدرس هذا الطالب له حق عندك. أعطي كل ذي حق حقه. لكن بالنهاية في عنا معنى دقيق جدا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. المؤمن عطاؤه وفق مبادئه، يعطي لله ويمنع لله، يرضى بحسب مبادئه، يرضى ويغضب، يرضى لله ويغضب لله، يصل لله ويقطع لله. يعني ما في عنده عمل عشوائي، ما في عنده عادات وتقاليد مسيطرة عليه، يتحرك وفق مبادئ وفق قيم. فمن أعطى، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. صار الموضوع الله عز وجل يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال والقوة للكثيرين من خلقه، ويعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين، ويعطي الحكمة بقدر، ويعطي الرضا بقدر، ويعطي الشعور بالفوز بقدر. ففي الله عنده عطاءات دنيوية وعطاءات أخروية أو عطاءات إيمانية، وعطاؤه غير محدود. وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك؟ والعطاء متعلق بالتوحيد. كل هذه المعاني الأولى متعلقة باسم الله المعطي، لكن ينبغي أن تتخلق بخلق العطاء. النبي عليه الصلاة والسلام سأله أحد رؤساء القبائل: لمن هذا الوادي من الغنم؟ قال له: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال له: لا والله، هو لك. فقال: أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وأنت إذا أعطيت أعطاك الله. أنفق أنفق عليك، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. والصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. وباكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. والله عز وجل يسترضى بالصدقة، هي خبرة عند المؤمنين. الله عز وجل حينما ترجو منه شيئاً وتتوسل لهذا الرجاء بصدقة تنفقها على نية التوفيق أو تحقيق ما تصبو إليه، فالله عز وجل يسترضى. إذن كما أن الله أعطاك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، ينبغي أن تبني حياتك على العطاء. والناس كما تعلمون على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم، لا يزيدون عن رجلين: رجل عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه وبنى حياته على العطاء فسعد وسلم في الدنيا والآخرة، ورجل غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة. والآية: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.

لا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. المكافأة الإلهية لمن أعطى واتقى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب تقدم
2: أم اليمن.
3: على بساط الشجن
1: من مملكة سبأ الانطلاقة
3: من خلف كثبان الرمال إلى جبال كوكبان
1: ومنها إلى وديان تهامة
3: نحلق سويا إلى سهول الخوخة
1: نبحر معا في شواطئ حضرموت
3: يدهشنا سحر الطبيعة وروعتها في سقطرى وبرع
1: تبهرنا السعيدة بجمالها الفتان في غابات حوف
3: نستمتع وإياكم بالطبيعة الخلابة من محمية عتمة
1: على بساط الشجن إعداد وتقديم أمل خالد وغادة الحسيني
3: إخراج نصر الأغبس
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين في كل مكان أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج على بساط الشجن وسنكون معكم اليوم في رحلة إلى صنعاء القديمة

0: صنعاء القديمة، وهي مدينة مصورة لها 7 أبواب لم يبقى منها إلا باب اليمن، وهي إحدى تلك المدن القديمة المأهولة باستمرار من القرن 5 قبل الميلاد على الأقل. أصبحت عاصمة مؤقتة لمملكة سبا في القرن 1 للميلاد بعد استعادة أسر من قبيلة همدان للعرش السبائي من الحميريين، وجاء ذكرها في نصوص المسند بصيغة صنع، وهي مشتقة من مصنع وتعني حسن في العربية الجنوبية القديمة. وتحولت المدينة في القرنين 7 و8 إلى مركز هام لنشر الإسلام، فحافظت على تراث ديني وسياسي يتجلى في 106 مساجد و21 حماما و6500 منزل تعود إلى ما قبل القرن 11. أما المساكن البرجية المتعددة الطبقات ومنازلها القديمة فتزيد الموقع جمالا.
1: تتميز مدينة صنعاء القديمة بطراز معمارها القديم الذي يمتلك زخارف غنية توجد بأشكال ونسب مختلفة، مثل كتل النوب والأسوار والمساجد والسماسر والحمامات والأسواق والمعاصر والمدارس، إلا أنه لا يعرف متى تم بناء هذا الطراز المعماري المتأثر بالطراز الحميري. وعن منازل صنعاء القديمة، يتكون المبنى السكني الصنعاني من 3 إلى 8 طوابق تتوزع عليها الفضاءات الوظيفية وفق النوعية، ويمكن تصنيفها على النحو التالي:
0: فضاءة الحركة، فناء المدخل الحوي يوجد في بعض المباني والدور السكنية، المدخل وصالة التوزيع، ما يسمى الدهليز، يأتي المدخل في مقدمة الواجهة الرئيسية وفي الطابق الأرضي، وينفذ منه إلى صالة توزيع الحركة أي الدهليز، وهو فضاء خدمي أيضا. صالة توزيع الحركة في الطوابق العليا، بالإضافة إلى دورها في توزيع الحركة فهي فضاء معيشي وخدمي أيضا لكل طابق من طوابق المبنى السكني. السلم أي بيت الدرج، ويمتد من الطابق الأرضي إلى السطح أي الجبة، وقد يتغير موضعه حسب الحاجة، وفي بعض الدور الكبيرة يوجد أكثر من درج، والخدمية منها تتصل بالمطبخ.
1: وبالنسبة للفضاءات الخدمية، منها الصبل الماشية ويسمى الحر، والمخزن، والمطبخ وتسمى الديمة، والكمة وهي غرفة صغيرة غير مضاءة في الغالب، وتستخدم لخزن الملابس وأحياناً للنوم، والعجمي وهي غرفة شمالية قليلة الفتحات تستخدم كمخزن وأحياناً تستخدم للنوم. وللكثير من المباني أكثر من حمام ومرحاض وتعلو بعضها بعضاً، والشباك أو بيت الشربة أو المشربية وهو المصطلح الأكثر شيوعاً يستعمل في البيت الصنعاني، الشباك وذلك للرؤية المستورة وللزينة ولدخول الهواء خفيفاً، وأيضاً للإطلاع على معرفة الطارق، وبيت الشربة لتبريد الماء يستخدم أيضاً.
0: أما عن الفضاءات المعيشية والترويحية، فالديوان وهي غرفة مستطيلة كبيرة للضيافة والمقيل والسمرة، ويأتي غالباً في الطوابق الوسطى. أما عن المفرز فهي غرفة في الطابق الأخير أو قبل الأخير، أصغر نسبياً من مساحتها من الديوان. المنظر غرفة أصغر من المفرج وتأتي في أعلى المبنى أو بجانب المفرج. الزهرة غرفة صغيرة جدا في أعلى المبنى وتسمى أيضا الطيرمانة. وأخيرا مكان الوسط، وهي حجرة وسطية تستخدم للمعيشة وللأنشطة اليومية لجميع أفراد الأسرة.
1: وبالنسبة للأماكن الإنتاجية والتجارية، تنحصر فقط في المباني السكنية المجاورة للأسواق أو التي تقع على أطرافها، وقلما توجد في المباني السكنية لحارات أطراف المدينة، ولها أبوابها الخارجية الخاصة لخدمتها، وهي المحل التجاري ويسمى الحانوت، وهذا النوع لم يكن معروفاً وبكثرة في الطوابق الأرضية وعلى شوارع الأسواق الحديثة الممتدة على محاور توسع سوق صنعاء القديمة. والمعصرة التي تدار رحاها بالجمال أو البعير. وثالثاً المدبقة وهي لدبغ الجلود. رابعاً معامل النسيج للمصاون وهي غطاء للنساء والأوطفة. وخامساً معامل الفخار كالتناوير الطينية.
0: أما عن حارات صنعاء القديمة فهي كثيرة جداً، وأشهرها الأبهر والجامع الكبير والزمر والسائلة والطبري والفليحي والقبة والوشلي، وأيضاً باب السبح وباب السلام وباب اليمن وبستان السلطان. بستان السلطان وشعوب وأيضاً غرفة القليس.
1: كما توجد في مدينة صنعاء القديمة الكثير من المساجد، من أشهر هذه المساجد الجامع الكبير. مساجد صنعاء القديمة 46 مسجد عامر داخل محيط سور صنعاء القديمة، بما في ذلك الجامع الكبير، موزعة على أحيائها الثلاثة وقصرها، منها 16 مسجداً في حي القطيع، من بينها 5 مساجد داخل السوق القديمة ومحيطه، أكبرها قبة البكيرية وأصغرها مسجد المفتون ومسجد الحميدي، بينما شمل حي السرار الشرقي 21 مسجداً، أكبرها الجامع الكبير الذي يأتي مع مسجد محمود في الأطراف الغربية للسوق القديم، كما يقع مسجد الزمر على محور الامتداد التوسعي للسوق شمالاً. أما أصغر هذه المساجد فهو مسجد الطاووس ومسجد القاسمي ومسجد الجديد. أما حي السرار الغربي فقد احتوى على 6 مساجد، أكبرها قبة المهدي وأصغرها مسجد الحرقان، وتوجد 3 مساجد داخل محيط سور القصر، وهناك أيضاً جامع الأبهر وجامع صلاح الدين، ويعد الجامع الكبير أقدم المساجد الإسلامية، وهو أول مسجد بني في اليمن، ويعتبر من المساجد العتيقة التي بنيت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: عدنا إليكم مستمعين من جديد وإلى الأسواق الشعبية. يعتبر سوق مدينة صنعاء القديمة من أسواق العرب القديمة، وكان يقام في النصف من رمضان، ونظراً لازدهار التجارة والتبادل التجاري النشط المتنوع، تنوعت أسواق صنعاء لكونها مركزاً لما حولها من القرى والمدن اليمنية، وتنوعت بحسب السلع والبضائع والصناعات الموجودة، وكانت في الماضي حوالي 45 سوقاً، ولا يزال أغلبها قائم حتى الآن. ومن أشهر هذه الأسواق سوق المحدادة، وأيضاً سوق العنب، وسوق المخلاص، وسوق الحبوب، وسوق الزبيب، وسوق الفتلة، وأيضاً سوق الحناء، وسوق النحاس، وسوق الملح، وسوق البهارات، وسوق باب اليمن، وأيضاً سوق باب السلام، وسوق الزمر. ومن الأسواق الشعبية أيضاً سوق باب السبح، وسوق الذهب، وسوق الطعام، وسوق باب شعوب.
1: وتشتهر صنعاء بالعديد من الصناعات الحرفية واليدوية، ويتوارث الحرفاء أسرة محددة جيلاً بعد جيل. ومن أهم هذه الحرف صناعة العقيق اليمني وصناعة الجنابي والنصال. ولصنعاء المدينة التاريخية سور منية محيط بها من جميع الجهات الأربعة، ولسور القديم 4 أبواب رئيسية هي على النحو التالي:
0: باب اليمن، وهو باب ينفذ إلى الجهة الجنوبية، وقد عرف باب اليمن بأسماء أخرى لم تكتسب شهرة التسمية الأصلية، مثل باب عدن، باب غمدان، باب الحرية، والأخير عقب قيام الثورة اليمنية، وأيضا باب شعوب، وهو باب ينفذ إلى حي شعوب في الجهة الشمالية. أما باب ستران وهو باب يؤدي وينفذ إلى الجهة الشرقية باتجاه القلعة، وجبل نقم وعرف باسم آخر هو باب القصر. باب السبحة وهو باب ينفذ إلى الجهة الغربية باتجاه الحقل وحي بئر العزب، وسمي أيضا باب السبح. أما الأبواب الأخرى غير الرئيسية فهي:
1: باب خزيمة، وهو باب باتجاه الجنوب يؤدي إلى مقبرة خزيمة، وهو تابع للسور الخاص بحي بئر العزب. باب الشقاديف، وهو باب باتجاه الشمال ويعرف أيضا باسم باب الحديد، ويتبع هذا الباب السور الخاص بحي بئر العزب. باب البلقة، وهو باب باتجاه الجنوب، وهو أصلا جزء من السور الخاص بمنطقة قاع اليهود. باب الروم، وهو باب باتجاه الشمال الغربي يتبع السور الخاص بحي بئر العزب. وباب القاع، وهو الباب الآخر للسور الخاص بمنطقة قاع اليهود.

0: عدنا إليكم مستمعين من جديد وإلى البساتين والمقاشم، وهي عبارة عن متنفس ومصدر لبعض الخضروات والفواكه البسيطة لسكان المدينة، حيث يطل بعض المساكن على هذه المقاشم أو البساتين، وهي من أجمل فن عمارة الحارات، حيث يوجد في كل حارة بستان أو مقشامة، ويبلغ حوالي عدد البساتين الموجودة في مدينة صنعاء القديمة حوالي 40 بستاناً.
1: وبالنسبة للسماسر، السمسرة هي منشأة معمارية تؤدي وظيفة اجتماعية واقتصادية، ارتبط ظهورها بنشوء وتطور الإنتاج الحرفي، فلقد كانت تلك السماسر بمثابة الشكل الجيني لما يسمى بالخدمات الفندقية اليوم، حيث كانت تقدم خدمات الإيواء للمسافرين وحفظ المتاع والبضائع والراحة والتزويد بالمؤن لمواصلة السفر والترحال.
0: ومن أشهر هذه السماسر سمسرة محمد بن

جمل بحركة دورانية وتقوم بعصر أنواع مخصصة من الحبوب كالخردل والسمسم ليستخرج بعد ذلك منها زيوت الترتر والجلجل وغيرها، ولها عدة استخدامات مفيدة ونافعة كعلاج بعض الأمراض الإنفلونزا والروماتيزم والحمى، إلى جانب استخدامها في الأغراض التجميلية كالاعتناء بالجسم، ومن المعاصر الموجودة حاليا في مدينة صنعاء القديمة. معصرة الحزيزي ومعصرة القرماني ومعصرة ساوي.

0: عدنا إليكم مستمعين من جديد ومع الأزياء والحلي لمدينة صنعاء القديمة. لا تزال مدينة صنعاء القديمة تحتفظ بالموروثات الشعبية كالأزياء والحلي، خصوصا في المناسبات الخاصة بالمرأة، وتتنوع هذه الأزياء والحلي ويتم تصنيعها في سمسرة خاصة على يد حرفيين متمرسين في دقة العمل. فهناك الفضة والعقيق اليماني والأحجار الكريمة، إضافة إلى ما اشتهرت به المرأة الصنعانية بالحياكة وغزل الثياب باليدين.
1: وإذا ما تحدثنا عن الأزياء للمرأة الصنعانية، سنجد الستارة والمقموق حاضرين بقوة ضمن تراث الملبوسات الصنعانية. كانت الستارة الصنعانية القديمة عبارة عن لونين، الأحمر والأزرق فقط، إلى جانب اللون

0: الأساسي للقماش وهو الأبيض، وكان يتم إنتاجها في مدينة صنعاء نسيجاً وصباغةً عبر قوالب خاصة، وبعد تصديرها إلى الهند أصبحت ستارة حديثة من حيث إضافة ألوان كثيرة مثل البرتقالي والأصفر وغيره، ورسمت بداخلها العديد من الأشكال المختلفة.
1: ولو تحدثنا عن المغمق فهو شكل من أشكال غطاء الوجه التقليدي في صنعاء القديمة يلبس مع الستارة، وهو قطعة قماش مستطيلة طولها حوالي 86 سنتيمتر وعرضها حوالي 54 سنتيمتر، وهو منسوج من الحرير والقطن. رأس المغمق هو قطعة قماش مستطيلة مطرزة بخيوط الصيب المطلية بالفضة ومزخرفة، كما يتم تشكيل الجزء السفلي من المغمق بطريقة تقليدية على شكل أربطة دائرية، ولون القماش الأساسي هو الأسود.
0: وتستخدم المرأة الصنعانية الستارة عند خروجها من المنزل لتغطي بها جسدها، ثم جاء الشرشف ليحل محل الستارة، لكنه لم يستطع أن يزحزحها تماما، وظلت حتى عصرنا الحالي متواجدة ومستخدمة. ومن الملابس الشعبية في صنعاء القديمة قميص دمس مخمل نسائي، وهذا القميص نموذجاً لما كانت ترتديها العروس ليلة عروسها، ويقدر عمرها بحوالي 70 عاماً، وهو عبارة عن نوع قماش الدمس الأسود سادة، وهو مبطناً من الداخل ومن الأمام والخلف، ويتم تطريز القميص بخيوط دقيقة ومتداخلة بخيوط السيم المطلية بالفضة، ويتم تصنيعها بالطريقة التقليدية باستخدام الإبرة وخيوط السيم الفضية الرفيعة.
1: ومن الأزياء التقليدية في التراث الصنعاني القرقوس، وهو غطاء لرأس الفتاة الصنعانية يلبس على الشعر مباشرة خلال فترة ما قبل بلوغ الفتاة. والمسون، وهو عبارة عن قماش منسوج يدويا من لونين فقط، الأسود والأحمر. والقميص أبو حنش، وهو قماش أحمر فاخر، وهو من أنواع الحرير الهندي المحتوي على نقوش تشبه نقوش الثعبان ويسمى بالجرس. والقميص داس، وهو نموذج آخر للملبوسات الصنعانية القديمة، وهو عبارة عن قماش مصري مطرز بخيوط السيم الفضية والزنة العربية ذات التصميم المتميز ترتديه المرأة في الأيام العادية.
0: وإذا تحدثنا عن الحلي في التراث الصنعاني، منها المشاقر كانت تسمى بحلية زينة الخد في عهد حكم الرسوليين، وهي حلية فضية تغرز بخطاف صغير في خصلات الشعر الواقعة فوق الأذن من الأمام، وعندما تحرك المرأة رأسها تصدر صوتاً موسيقياً جميلاً، ويلبس مع العصبة في المناسبات الخاصة بالعرس أو الولادة. وتم صناعة المشاقر من الفضة الأصلية عبر الطرق والصب. ومن أنواع المشاقر زوج مشاقر منصورية ويشبه القبة، ومشقر منصورية واحد وهو مثلث الشكل، وزوج مشاقر بوسني وهي دوائر فضية. أما حلية الأساور وهي حلقات دائرية توضع حول الرسق وتسمى بليزك، ولها تسبيات عديدة مثل الشميليات. المعصبة، وهي حلية من الفضة تربط على الرأس وتتدلى خيوطها الرقيقة على الجبهة. وعقد دقة، وهي كرات بيضاوية من الفضة يطلق على الواحدة اسم دقة، وهي عبارة عن عقد يحتوي 8 دقق، 4 كبار في الوسط و4 صغار على الأطراف.
1: عقد مرجان خاص بالعروس أو الوالدة، وهو عبارة عن خيط يحتوي على مجموعة من المرجان الأحمر يصل طولها إلى نهاية الجزء الأعلى من الجسد. أما التعليقة، وهي عبارة عن عقد من الفضة يوضع حول العنق حماية من العين والحسد.
0: وصلنا وإياكم مستمعينا الأعزاء إلى آخر فقراتنا، وفيها سنتعرف على اللهجة الصنعانية. تتميز كل لهجة في بلادنا بكلماتها الخاصة وبطريقة تميزها عن غيرها في النطق، وإليكم اللهجة الصنعانية وبعض من الكلمات والجمل المستخدمة بكثرة فيها.
1: من الكلمات والجمل المستخدمة بكثرة في صنعاء القديمة كلمة للمة، وتعني لماذا؟ وقب، أي شديد المرارة، وعق، أي شديد الملوحة.
0: بيرتون، معناها يتحدث كثيرا. حميش، معناها نشيط. بيتكركر، معناها يضحك.
1: جلافة، أي خشونة. إهجع، أي إهدأ. إلقفيهن، إمسكيهن أو استقبليهن. أكتب، أي إسرع.
0: وأيضا بشمك، قنطرة، صنطل. واحدة معناها الجزمة، وجمبري جوحزي جوبزي معناها اجلسي، ونبع أو طمر معناها قفز.
1: اذوي بمعنى اذهب، وتيا بمعنى هذه، سعليش لا تخافي،
0: سوزوغي معناها الأزق أو الشارع الضيق، زوعي معناها امسكي به، احزقة معناها اربطه،
1: ذاحين بمعنى الآن، ريع بمعنى انتظر، ما قدبه ما الذي حصل.
0: ومن الجمل أو الكلمات التي لا يوجد لها معنى محدد بذاته يا عقي عقا، وتستخدم هذه الجملة عندما يسقط طفل صغير مثلا أو عند وقوع كارثة.
1: يا جناه زحفة تستخدم عند الانزعاج،
0: ويعو تستخدم عند الخوف.
1: وبهذا مستمعنا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية البرنامج، نلقاكم في الأسبوع القادم وإلى اللقاء.
2: أم اليمن، أمي.
3: كنتم مع
4: على بساط الشجن،
3: إخراج نصر الأغبس،
4: الإشراف البرامجي مبخوت السيفي،
3: الإشراف العام علي الحواني،
5: والعظيمة سبا.
6: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
7: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
8: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
3: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
4: إذاعة مأرب، صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مأرب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
7: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: موجز الثالث عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. أكدت الجمهورية اليمنية التزامها باتخاذ التدابير الشاملة الرامية للقضاء على آفة الإرهاب والتطرف الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض فرص التنمية والاستقرار وتهدد حياة الشعوب. أشاد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي بمحورية محور عتق وما يمثله من أهمية استراتيجية في منطلق انتشار مسؤولية المنطقة العسكرية الثالثة. جاء ذلك خلال لقائه الخميس محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض بن الوزير وبحضور القيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة، منوها بما تمتلكه شبوة من مقومات استراتيجية عسكرية وجيوسياسية واقتصادية. شاركت بلادنا في مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الفاو العالمي للزراعة الذكية المنعقد في العاصمة الإيطالية روما بوفد ترأسه وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري. أشاد وزير الإعلام عمر الإيرياني بالنجاح النوعي الذي حققته قوة العمالقة في إحباط محاولة جديدة لتهريب معدات عسكرية كانت في طريقها لميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وضبط قارب تهريب يحمل معدات ومكونات تستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة والزوارق الانتحارية. طلع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب المفتاح ومعه القائم بعمل رئيس هيئة مستشفى مأرب العام عبد الكريم حيمد على مستوى التأثيث والتجهيز لمبنى مستشفى طب العيون بالهيئة الذي تنفذه مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بتمويل من دولة الكويت الشقيقة ومدى جاهزيته لبدء التشغيل. أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أهمية تفعيل القوانين واللوائح المنظمة لعمل الوزارة وتعزيز الشراكة مع نيابة الصناعة والتجارة بما ينعكس إيجابا على سرعة البت في القضايا التجارية وتحقيق الردع القانوني للمخالفين. ختام موجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: مشروع الحوثي ويتأكل من ذاته، يتأكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، فهو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
2: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
3: إذاعة مأرب، صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مأرب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الكرام في كل مكان، نلتقي بكم مجدداً مع الأمل. الأمل والتفاؤل في حياة الإنسان، الأمل الذي يقود إلى العمل والإبداع والإنجاز. نتحدث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن قوله جل شأنه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. هذا الكلام هو من الله سبحانه وتعالى. إن من العسر يسرا، مع العسر يسرا، تأكيد على الحقيقة السابقة. فإن مع العسر يسرا رسالة لكل مؤمن ألا يقف عند العسر، وألا يظل يتباكى عند العسر، وألا يحبط عن الإقدام إذا وقع في العسر، وألا يفقد قواه إن تعرض للعسر. لأن الله سبحانه وتعالى قرن العسر باليسر فقال: فإن مع العسر يسرا، بل أكد ذلك مرة أخرى: إن مع العسر يسرا. هذا الكلام إخواني الكرام وأخواتي لكل إنسان فقد مصدر الثقة بنفسه واستسلم للضعف الذي ينتابه وللعسر الذي يقع فيه أحياناً. ما منا من أحد في هذه الحياة لا يقع في عسر، ليس هناك إنسان في هذه الحياة، هذه سنة الحياة، ليس هناك إنسان، حتى الرسل الأنبياء المصطفون الأخيار يقعون في كثير من العسر. ونحن في خلال البرنامج تكلمنا كيف وقع يوسف عليه السلام في عسر، وكيف وقع أيوب عليه السلام في عسر، وكيف وقع موسى عليه السلام، وهكذا نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكننا في المقابل عرفنا بأن العسر تلاه يسر. ظلمة الليل لا تستمر، بل يعقبها بإذن الله تعالى نور الفجر. الصحة والمرض، لا يستمر الإنسان في صحة دائمة ولا أيضا في مرض دائم. فصحة يتلوها مرض، ومرض يتلوه صحة، وهكذا. الفقر والغنى نفس الكلام. اليوم أنا فقير وغدا غني، اليوم أنا غني وغدا فقير، هذه هي الحياة. هناك قسم من الناس، وهذا الكلام موجه إليهم على وجه الخصوص، يفقد الثقة بنفسه تماما ويستسلم للظروف، إلى درجة أنه يفكر أحيانا أن يتخلص من نفسه. وكثيرا ما سمعنا عن قضايا الانتحار، قضايا الانتحار منشأها الضعف أيها الإخوة الكرام. يصل الإنسان إلى درجة كبيرة من الضعف لا يستطيع المقاومة، فهنا يذهب للتخلص من نفسه، ظنا منه أن هذا التخلص هو العلاج الناجع لهذا الظرف. ما الذي يدفع الناس إلى هذا الانهيار وإلى هذا الضعف الشديد وإلى هذا القرار الذي لا شك غير صائب؟ ما الذي يدفعهم؟ هناك مجموعة من القضايا التي تدفع الإنسان إلى التفكير في التخلص من نفسه: الفقر، البطالة، الفشل في بعض مهام الحياة، ضعف الإيمان. كثير من القضايا هذه قد تدفع الإنسان إلى الانتحار. الفقر، الله سبحانه وتعالى يبين في القرآن الكريم: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. يبين أن الفقر ليس حالة دائمة. صحيح مسألة الفقر مصيبة ومشكلة كبرى، أحياناً قد يحتاج الإنسان إلى بعض احتياجاته العادية فلا يجدها، لكننا نقول له إن الله سبحانه وتعالى غني، والله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق، وما من إنسان في هذه الحياة إلا ورزقه مقسوم.
لكن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض في الرزق، فهذا نصيبه من المال أكثر من هذا. الرضا النفسي هنا هو الأهم في القضية. قد يكون الإنسان فقيراً صاحب مال قليل، إلا أن الرضا يجعله أو يجعله في مصاف الملوك، والعكس قد يكون الإنسان صاحب مال كثير لكن الدنيا أكبر همه، فتجده في مصاف الفقراء المحرومين، لا ينفق لا على نفسه من ذاك المال ولا على أهله ولا على أولاده، فيصبح كالذي يعذبه الله سبحانه وتعالى بماله.

إن الفقر لا ينبغي أن يقود الإنسان أبداً إلى التفكير في التخلص من نفسه. لماذا؟ لأن الله الذي حرمك من شيء قادر أن يهبك أشياء كثيرة. ولاحظ أيضاً نعم الله الأخرى عليك، قد يحرمك من بعض المال لكنه أعطاك صحة، وأعطاك عقلاً تفكر فيه، وأعطاك ذكاءً متقداً، وأعطاك أبناءً صالحين، فهذا يعوض هذا. فلا ينبغي أبداً أن تستسلم أو أن تضعف. وقد يكون الفشل في مهمة من مهمات الحياة هي الداعي لأن يفكر الإنسان هذا التفكير السلبي. أقول النجاح ليس أمراً واحداً، النجاح مجموعة متكاملة. النجاح مع الله، النجاح مع الوالدين، النجاح في علاقاتك مع في المجتمع، النجاح في عملك، النجاح في وظيفتك، النجاح في دراستك. فإن فشل الإنسان في مهمة أسندت إليه، أو فشل في عمل سعى إليه، أو فشل في زواجة أرادها، أو فشل مع أحد أبنائه، أو غير ذلك من أنواع الفشل، لا يعني ذلك أنه فشل في كل جانب من جوانب الحياة. فلا ينبغي أن يركز فقط على تلك النقطة التي هي نقطة سوداء لا شك ونقطة فشل، وينسى بقية الأمور. الفشل إخواني الكرام يعقبه نجاح، وهذه هي الحياة تخبرنا بذلك. كثير من الناس فشل بداية دراسته لكنه تفوق في آخرها. كثير من الناس بدأ في عمله بداية بسيطة متواضعة، وإذا به يسبق أقرانه بعد ذلك. كثير من الناس فشل في الزواج لكنه بعد ذلك، حتى وإن وصل به الأمر إلى الطلاق، فلا يعني ذلك أنه فاشل على أن يدير حياة زوجية أخرى. وكثير من الناس نجحوا بعد ذلك نجاحا باهرا. ولذلك حتى في موضوعات لاحظوا الطلاق، يقول الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ليست الأمر نهاية التاريخ، الله تعالى قد يغني هذا الرجل فيرزقه امرأة صالحة تفهمه وتستقر معه وتكون سببا لسعادته. وكذلك المرأة قد يرزقها زوجا يتوافق معها ويصبح بإذن الله تعالى سعداء. فالفشل إذن لا ينبغي أبدا أن يقودنا إلى الضعف الشديد الذي قد يجعلنا نفكر في ماذا؟ نفكر في التخلص من أنفسنا. الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وللآية معان كثيرة يمكن أن نستخلص منها هذا الجانب، أن الإنسان لا ينبغي أبدا أن يتوجه لقتل نفسه. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشار إلى أن الإنسان الذي يذهب ويتخلص من نفسه يعاقبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بنفس الأداة التي تخلص بها في الدنيا، أو خلص نفسه بها في الدنيا. إذن نستطيع أن نقول بأن الإنسان يجب عليه أن يعيش الأمل، سواء في شلاء في بعض نواحي الحياة، أو كان فقيرا، أو لم يحصل على عمل سريع، يجب أن يفتح آمالا بأن الله سبحانه وتعالى سيقدر له الخير. ما عليه إلا أن يفكر وأن يبذل الأسباب، وعلى الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب الإعانة. أسأل من الله لنا جميعا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب تقدم
2: أثير المساء. أثير المساء
1: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
2: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
1: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
2: أثير المساء
1: برنامج ثقافي متنوع،
2: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
1: إعداد مبخوت السيفي،
2: تقديم رحمة عبد الله،
1: إخراج نصر الأغبس،
2: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
1: إشراف عام علي الحواني.
3: مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من أثير المساء. نصحبكم الليلة مستمعين في رحلة منوعة نبدأها بحكمة الحكماء في أقوال مأثورة، ثم نتوقف عند ملوك اختزلوا الحكمة في كلمات في فقرة لفتة. سنعبر معكم طريق الحرير في دقائق معرفية، ونحكي قصة وفاء وغدر في قصة وعبرة، ثم نعود لأصل حكاية عربية في قالوا ومضوا، ونختتم مساءنا بجمال الشعر في درر الكلام. كونوا معنا فأثير المساء لا يكتمل إلا بآذانكم الصغيرة.

أقوال مأثورة. مستمعينا الكرام، الحاتم من أقوال بعض الحكماء والفلاسفة. يقول الداعية والمفكر الإسلامي محمد الغزالي: حتى لو نزفت الحقيقة من طعنات المعارضين لها، لكنها بالتأكيد ستفرض نفسها على الجميع في نهاية المطاف. يقول المفكر والسياسي مصطفى سبعي: سر النجاح في الحياة أن تواجه مصاعبها بثبات الطير في ثورة العاصفة. ويقول عالم الاجتماع علي الوردي: إن الأمل وسرعة الإنكار كلاهما يدلان على سذاجة غير محمودة. ويقول الكاتب أوليفر وانديل هولمز: العبرة ليست بمكان تواجدنا الآن، لكن بالاتجاه الذي نبحر إليه. فنحن أحيانا نبحر مع التيار وأحيانا أخرى ضد التيار، المهم أننا نبحر، لا نقف ولا نترك الريح تلعب بنا. أما المهتمة غاندي فيقول: لا تخشى ارتكاب الأخطاء، فطريق النجاح دوما محفوف بالصعاب، وإذا أردت أن تغير شيئا فذاتك هي الأجدر بذلك.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. في لفتة سريعة مستمعينا نعود بالزمن إلى الوراء لنستمع إلى حكمة الملوك التي اختزلت تجارب الحياة في كلمات قليلة. أربعة ملوك وأربع كلمات كأنها رمية واحدة. تكلم أربع ملوك بأربع كلمات. قال كسرى: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. قال قيصر: لا أندم على ما لم أقل وقد أندم على ما قلت. قال ملك الصين: إذا تكلمت بالكلمة ملكتني، وإذا لم أتكلم بها ملكتها. وقال ملك الهند: عجبت لمن يتكلم بالكلمة وإن رفعت عليه ضرته، وإن لم ترفع عليه لم تنفعه.

دقائق معرفية. نأخذكم الآن في رحلة عبر الزمن إلى طريق لم يكن مجرد ممر للتجارة، بل كان شريانا للحضارات. دقائق معرفية عن طريق الحرير. مستمعينا، طريق الحرير هو شبكة طرق مرورية تمتد من اليابسة إلى البحر عبر عدد لا يحصى من المدن والمراكز التجارية. طريق شهد قيام وانهيار إمبراطوريات العصر القديم، سفر عبره ملايين من الجنود والبحارة والقراصنة والقوافل والرهبان والعلماء، مما أكسب هذا الطريق نوعاً من الغموض. استخدمت هذه الشبكة منذ عام 130 قبل الميلاد عندما افتتحت سلالتان البضائع. طريق الحرير، هذا المسمى الرومانسي، يعد دليلا جغرافيا وافرا على أثر التبادلات الثقافية بين الصين والغرب، ولقي فور طرحه قبولا دوليا واسعا.

أثير المساء. أثير المساء. قصة وعبرة. مستمعينا الكرام، في هذه الزاوية نضع بين أيديكم قصة قصيرة تهمس في أذن القيم، تفتح بابا للأسئلة المعلقة حول الصداقة والكرم، حول الضمير حين تختبر المروءة. يحكى أن شابا ثريا ثراء عظيما كان والده يعمل بتجارة الذهب والياقوت. كان الشاب يؤثر على نفسه أصدقائه أيما إثر، وهم بدورهم يجلونه ويحترمونه بشكل لا مثيل له. لكن دارت الأيام دورتها، وشاءت الأقدار أن يموت والد الشاب وتفتقر العائلة افتقارا شديدا. فبدأ الشاب يبحث عن أصدقاء الماضي أيام رخائه، فعلم أن أعز صديق كان يكرمه ويؤثر عليه أكثرهم مودة وقرب منه، حتى أثرى ثراء لا يوصف. أصبح من أصحاب القصور والأملاك والأموال، فتوجه إليه عسى أن يجد عنده عملا سبيلا لإصلاح حاله. فلما وصل باب القصر استقبله الخدم والحشم، فذكر لهم صلته بصاحب الدار وما كان بينهما من مودة قديمة. فذهب الخدم وأخبروا صديقه بذلك، فنظر إليه من خلف ستار ليراه وقد بدا شخصا رث الثياب عليه أثار الفقر، فلم يرضى بلقائه. أمر الخدم أن يخبروا بأن صاحب الدار لا يمكنه استقبال أحد. فذهب الرجل والدهشة تأخذ منه مأخذها، وهو يتألم على الصداقة كيف ماتت، وعلى القيم كيف تذهب بصاحبه بعيدا عن الوفاء، وتساءل عن الضمير كيف يمكن أن يموت، وكيف للمروءة أن لا تجد سبيلها في نفوس البعض. ومهما يكن من أمر فقد ذهب بعيدا. وقريبا من دياره صادف ثلاثة من الرجال عليهم آثار الحيرة وكأنهم يبحثون عن شيء، فقال لهم: ما أمركم يا قوم؟ قالوا له: نبحث عن رجل اسمه فلان بن فلان، وذكروا اسمه لديه. فقال لهم: إنه أبي وقد توفي منذ زمن. فتأسفوا وذكروا أباه بكل خير، وقالوا له: إن أباك كان يتاجر بالمجوهرات وله عندنا قطع نفيسة من المرجان ما يرى ويسمع، ولكن تساءل أين اليوم من يشتري المرجان، فإن عملية بيعه تحتاج إلى أثرياء، والناس في بلدته ليس فيهم من يملك شراء قطعة واحدة. مضى في طريقه، وبعد بره من الوقت صادف امرأة كبيرة في السن عليها آثار النعمة والخير، فقالت له: يا بني، أين أجد مجوهرات للبيع في بلدتكم؟ فتسمر الرجل في مكانه ليسألها عن أي نوع من المجوهرات تبحث، فقالت: أريد أحجارا جميلة الشكل ومهما كان ثمنها. فسألها إن كان يعجبها المرجان، فقالت: نعم المطلب. فأخرج بضع قطع من الكيس، فاندهشت المرأة لما رأت، فابتعت منه قطعا وعدته بأن تعود لتشتري منه المزيد. وهكذا مستمعينا عادت الحال إلى يسر بعد عسر، وعادت تجارته تنشط بشكل كبير. فتذكر بعد حين من الزمن ذلك الصديق الذي ما أدى حق الصداقة، بعث له بيتين من الشعر بيد صديق جاء فيهما: صحبت قوما لئاما لا وفاء لهم، يدعون بين الورى بالمكر والحيل، كانوا يجلونني منذ كنت رب غنى، وحين أفلست عادوني من الجهل. فلما قرأ ذلك الصديق هذه الأبيات كتب على ورقة ثلاثة أبيات وبعث بها إليه، جاء فيها: أما الثلاثة قد وافوك من قبلي ولم تكن سببا إلا من الحيل، أما من ابتاعت المرجان والدتي وأنت أخي ما المنتهى أملي، وما طردناك من بخل ومن قلل، لكن خشينا عليك.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قالوا ومضوا. نفتح أرشيف الأمثال لنعرف حكايات قديمة نرددها اليوم مستمعينا، وفي فقرة قالوا ومضوا نكشف قصة مثل مكره أخاك لا بطل. يعد هذا المثل مستمعينا من أكثر الأمثال العربية شيوعا، يضرب لمن يضطر لعمل ما دون إرادته، لمن ألزمته ضرورة أن يفعل شيئا رغم أنفه. قصة هذا المثل أن رجلا يدعى أبا حنش قال له خاله قد بلغه أن ناسا من أشجع في غار يشربون وهم قتلة إخوته. قال له هل لك في غار فيه ظباء لعلنا نصيب منها؟ فانطلق به حتى أقامه على فم الغار، ثم دفعه في الغار وقال ضربا أبا حنش فقتلهم جميعا. فلما خرج من الغار قال بعضهم إن أبا حنش لبطل، فقال أبو حنش مكره أخاك لا بطل. صار هذا المثل يضرب لمن يحمل على ما ليس من شأنه. قيل أيضا إن أول من قاله عمرو بن العاص لما عزم عليه معاوية ليخرجن إلى مبارزة علي رضي الله عنهم جميعا. فلما التقيا قال عمر لعلي مكره أخاك لا بطل، فأعرض عنه. درر الكلام. ومرحبا مجددا مستمعين الكرام في فقرتنا الأخيرة درر الكلام مع أبيات للشاعر ابن الرومي. يقول في هذه الأبيات أعود بحقويك العزيزين أن أرى مقرا بضيم يترك الوجه حالك، ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا. عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ضلالك، فما هو إلا نسجك الشعر سادرا وما الشعر إلا ضلة من ضلالك. مقالة وغد مثله قال مثلها وما زال قوالا خلاف مقالك. يعير سؤال الملوك ولم يكن بعار على الأحرار مثل سؤالك. وقد قلت للأعداء لما تظاهروا علي وقد أوعدتهم بصيالك، حذاري سهام المصميات ولم تكن لتشوي إن نصلتها بنصالك. وما كنت أخشى أن أسام هضيمة وخداي نعلا بذلة من نعالك. فجل عن المظلوم كل ظلامة وقتك نفوس الكاشحين المهالك. بهذه الأبيات مستمعينا نصل إلى نهاية حلقتنا الليلة من أثير المساء. نتمنى أن تكون قد أضفت إلى أوقاتكم دفئا ومعرفة وابتسامة. طابت ليلتكم بكل خير ونترككم في أمان الله وحفظه. تقبلوا خلاص تحيات من طاقم البرنامج، من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني. في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج أثير المساء،
3: حيث الثقافة تضيء المساء.
4: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

0: صفوفنا من يزرع الفتن وارواحنا.
1: في هذه الحلقة الجديدة نسلط الضوء على خطر الإرهاب وما يخلفه من آثار مدمرة على المجتمع وما يسببه من تهديد للأمن والاستقرار واستهداف للأرواح والممتلكات، وآخرها حادثة استهداف مراسل العربية والحدث الصحفي محمد عيضة في مدينة المكلا في جريمة إرهابية أثارت استنكارا واسعا باعتبارها اعتداء على العمل الصحفي وحق المجتمع في الوصول إلى المعلومة. كما نتناول أهمية تعزيز الحس الأمني لدى أفراد المجتمع وترسيخ ثقافة اليقظة والمسؤولية الوطنية ودور المواطن في الإبلاغ عن الأعمال والتحركات المشبوهة ليسهم في كشف الجرائم وإحباط المخططات الإجرامية والإبلاغ عن العناصر الإرهابية وكل ما من شأنه الإضرار بأمن المجتمع واستقراره.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن الإرهاب ليس مجرد جريمة عابرة، بل يعد اعتداء على حق الإنسان في الحياة وعلى أمن المجتمع واستقراره. فهو سلوك قائم على استخدام العنف والتهديد لإثارة الرعب وتحقيق أهداف غير مشروعة. ولذلك فإن جميع الشرائع السماوية والقوانين الدولية ترفضه وتجرمه. فالمجتمع الذي تنتشر فيه أعمال الإرهاب يعيش حالة من القلق الدائم، ويصبح المواطن فيه غير مطمئن على نفسه وأسرته ومصدر رزقه، كما تتراجع حركة الاستثمار وتتأثر الخدمات وتتعطل عجلة التنمية وازداد الفقر والبطالة، وتصبح الأجيال الجديدة أكثر عرضة للانحراف نتيجة غياب الاستقرار. ولا تقتصر آثار الإرهاب على الجانب الأمني فقط، بل تمتد إلى الجوانب الاجتماعية والنفسية والثقافية والاقتصادية. فالأطفال الذين يشاهدون مشاهد العنف يعيشون آثار نفسية طويلة الأمد، والأسر التي تفقد أحد أفرادها تظل تعاني من الألم والحرمان، والمجتمع بأسره يدفع ثمن تلك الجرائم التي تستهدف أمنه ووحدته. وعندما يتعرض صحفي للاعتداء أو التهديد أو الاستهداف، فإن ذلك لا يمس شخصه وحده فقط، بل يمثل اعتداء على حرية العمل الإعلامي وعلى حق المجتمع في الوصول إلى المعلومة. لقد أثارت الجريمة الإرهابية التي استهدفت مراسل العربية والحدث الصحفي محمد عيضة حالة واسعة من الحزن والاستنكار باستهداف مركبته بعبوة ناسفة أنهت حياته في مدينة المكلا، وهي جريمة إرهابية استهدفت صحفي يؤدي عمله المهني بكل حرية وأمان. إن الإرهاب حين يستهدف الصحفي فإنه يحاول إسكات الصوت الذي ينقل الحقيقة ويرسل رسالة ترهيب إلى بقية الإعلاميين حتى يتراجعوا عن أداء واجبهم. لكن التاريخ أثبت أن الكلمة الصادقة تبقى أقوى من الرصاص، وأن الحقيقة لا يمكن أن تدفن بالعنف، وأن مسؤولية مواجهة الإرهاب لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة التي تغرس قيم التسامح والاعتدال، مرورا بالمدرسة التي تنشر العلم والفكرة المستنير، والمساجد الذي يعزز قيم الوسطية، والإعلام الذي يواجه الشائعات وخطاب الكراهية، وصولا إلى المجتمع بأسره الذي يجب أن يقف صفا واحدا في رفض العنف والتطرف. إن الأمن نعمة عظيمة لا يشعر بقيمتها إلا من فقدها، وحماية هذه النعمة مسؤولية الجميع. فلا يمكن في مجتمعاتنا لمن يبرر الإرهاب أو يحرض عليه أو يسعى إلى نشر الخوف بين الناس، لأن بناء الأوطان لا يكون إلا بالعلم والعمل والحوار واحترام القانون. إن الإرهاب لا ينتصر مهما طال الزمن، وإن المجتمعات التي تتمسك بوحدتها وقيمها وقوانينها قادرة على هزيمة العنف.

0: بلدنا بحاجة لكل شاب واعي، لكل عقل نظيف وقلب صادق. لا مكان بيننا للمخدرات، لأن مستقبل اليمن يبدأ بوعي شبابها. اليمن تحتاجك نظيفا، قل لا للمخدرات. الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن الأمن ليس مسؤولية رجل الشرطة أو رجل الأمن وحده، بل هو مسؤولية وطنية مشتركة تبدأ من المواطن وتنتهي عند مؤسسات الدولة. فكل فرد يعيش في هذه الأرض هو شريك في حماية أمنها واستقرارها، وكل مواطن يقظ يمثل عينا ساهرة تساند رجال الأمن في أداء واجبهم الوطني. لقد أصبحت الجريمة اليوم أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، فلم تعد تقتصر على السرقة أو الاعتداءات التقليدية، بل ظهرت جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالمخدرات والابتزاز الإلكتروني وغسل الأموال وغيرها من الجرائم التي تعتمد على التخطيط والسرية واستغلال أي ثغرة أمنية لتحقيق أهدافها. ومن هنا تبرز أهمية الحس الأمني الذي يعد أحد أهم وسائل الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، لأنه يقوم على اليقظة والانتباه والقدرة على ملاحظة أي سلوك أو تحرك غير طبيعي ثم الإبلاغ عنه للجهات المختصة دون تهويل أو تهاون. إن الحس الأمني لا يعني التجسس على الآخرين أو التدخل في خصوصياتهم، وإنما يعني أن يكون المواطن واعيا بما يدور حوله، مدركا للمخاطر التي قد تهدد أمن مجتمعه، وقادرا على التمييز بين التصرفات الطبيعية والتصرفات التي تستدعي إبلاغ الجهات الأمنية. لقد أثبتت التجارب أن كثيرا من الجرائم الخطيرة تم كشفها بفضل بلاغات مواطنين امتلكوا حسا أمنيا عاليا، فلاحظوا مركبا مشبوهة أو أشخاصا يتحركون بطريقة غير مألوفة أو أجساما مجهولة في أماكن عامة أو أنشطة غير قانونية داخل أحد الأحياء، فسارعوا إلى إبلاغ الجهات المختصة، الأمر الذي مكنها من التدخل في الوقت المناسب ومنع وقوع جرائم كان من الممكن أن تخلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
2: تعتبر الهوية الوطنية الجديدة هي بطاقة التعريف الرسمية للمواطن اليمني، وتعد نواة لتبني الحكومة الإلكترونية الجديدة لتوفير قاعدة المعلومات والبيانات للاستفادة منها في التخطيط المستقبلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تمكين المواطن من الحصول على خدمات الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة من خلال التحديد الدقيق لشخصية المواطن عند تعامله مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها، والتي تصدرها وزارة الداخلية اليمنية عن طريق مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وهي مهمة لبناء الهوية الشخصية لكل مواطن يمني مقيم في اليمن أو في خارجها، وتحتوي على رقم وطني موحد للمواطن من الميلاد إلى الوفاة. ولأهمية ضبط الهوية والرقم الوطني، بادر باستخراج هويتك الجديدة والحصول على رقمك الوطني الموحد من أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك، وساهم معنا في بناء اليمن الجديد. مع تحيات رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية.

0: في كل مرة تضغط فيها على محرك الوقود لتسرع، أنت لا تزيد السرعة، فقط أنت تقصر المسافة بينك وبين الخطر. السرعة قد تمنحك دقائق إضافية، لكنها قد تأخذ منك الحياة للأبد. خفف السرعة، فمن يحبونك بانتظارك. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أيها المستمعون، إن التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية تعتمد في تحركاتها على السرية، وتحاول الاندماج داخل المجتمع دون إثارة الانتباه، لكنها غالبا ما ترتكب أخطاء تلفت الأنظار. وهنا يأتي دور المواطن الواعي الذي يلاحظ تلك المؤشرات ويبلغ عنها دون أن يعرض نفسه للخطر أو يحاول مواجهة المشتبه بهم بنفسه. فقد يلاحظ أحد المواطنين منزلا يشهد دخول وخروج أشخاص في أوقات غير معتادة، أو مركبة تتردد باستمرار على مكان مهجور، أو شخصا يلتقط صورا لمنشآت أو أشخاص بطريقة تثير الريبة، أو حقيبة متروكة في مكان عام دون صاحبها، أو سلوكا يوحي بالتحضير لعمل إجرامي. إن مثل هذه الملاحظات قد تبدو بسيطة، لكنها قد تكون خيطا يقود إلى كشف جريمة خطيرة أو إحباط عمل إرهابي قبل وقوعه. إن الجهات الأمنية تؤكد دائما أن سرعة الإبلاغ قد تكون سببا في إنقاذ الأرواح كثيرة، وأن التأخر في نقل المعلومات قد يمنح المجرمين فرصة لتنفيذ مخططاتهم أو الهروب من العدالة.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لا يتصل دور الحس الأمني على مكافحة الإرهاب فحسب، بل يمتد إلى الحد من مختلف الجرائم الأخرى مثل السرقة والاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والاختطاف والاحتيال والابتزاز والجرائم الإلكترونية وغيرها من الجرائم التي تهدد أمن المجتمع. إن المواطن الواعي لا ينساق خلف الأخبار الكاذبة ولا يعيد نشر الشائعات، وإن التعاون بين المواطنين ورجال أو رجل الأمن هو أساس نجاح العمل الأمني، ولذلك يبقى المواطن شريكا أساسيا في حماية الأمن. وقد أكدت تجارب كثيرة أن المجتمعات التي يسود فيها التعاون والثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية تكون أقل عرضة للجريمة وأكثر قدرة على مواجهة التحديات الأمنية، لأن المعلومات الصحيحة التي تصل في الوقت المناسب قد تمنع وقوع كارثة. وفي المقابل فإن التهاون في الإبلاغ أو الاعتقاد بأن الأمر لا يعني أحدا أو الخوف من تقديم معلومات قد يمنح المجرمين فرصة للاستمرار في أنشطتهم ويضاعف من المخاطر التي تهدد الجميع. لكن من المهم أيضا التأكيد على أن الحس الأمني يجب أن يكون قائما على المسؤولية لا على الاتهام أو إطلاق الشائعات. أيها المستمعون، إن بناء المجتمع الآمن يبدأ من بناء وعي أفراده، فكل أسرة مطالبة بتربية أبنائها على احترام النظام والانتماء للوطن ونبذ العنف والتطرف وتعزيز ثقافة التعاون مع مؤسسات الدولة، كما أن المدارس والجامعات ووسائل الإعلام والمساجد ومنظمات المجتمع المدني تتحمل مسؤولية كبيرة في نشر ثقافة الحس الأمني وتعريف المواطنين بكيفية التصرف في المواقف الطارئة وأهمية الإبلاغ عن أي نشاط يهدد أمن المجتمع. كما يجب على الشباب أن يدركوا أن الجماعات الإجرامية والمتطرفة تستهدفهم عبر استغلال حاجاتهم أو عواطفهم أو جهلهم، فإن الوعي والثقافة والحوار تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة تلك الجماعات. فلنجعل من اليقظة سلوكا يوميا، ومن التعاون مع الجهات الأمنية ثقافة مجتمعية، ومن المسؤولية الوطنية منهجا في حياتنا، حتى يبقى وطننا أكثر أمنا واستقرارا. في ختام الحلقة نؤكد أن الحس الأمني ليس مهمة استثنائية، بل هو واجب وطني يمارسه كل مواطن من خلال اليقظة وحسن الملاحظة والإبلاغ عن أي أعمال أو تحركات مشبوهة بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وصون أمن المجتمع. فالأمن مسؤولية الجميع، والتعاون بين المواطن ورجل الأمن هو الركيزة الأساسية لبناء مجتمع آمن ومستقر تسوده الطمأنينة وسيادة القانون.

0: نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال الولايات المتحدة. واليمن يدين التفجير الإرهابي في العاصمة السورية دمشق. وزير الصناعة والتجارة يناقش أهمية إنفاذ القوانين وتطوير الخدمات الرقمية لمعالجة القضايا التجارية. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسم أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس ترامب بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات. أشاد فخامة الرئيس بالمواقف الأمريكية الثابتة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي الإرهابي المدعوم من النظام الإيراني. أدانت الجمهورية اليمنية التفجير الإرهابي الذي استهدف مكة في محيط القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى. وجددت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه موقف الجمهورية اليمنية الثابت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره مهما كانت دوافعه أو مبرراته، مؤكدة تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها. وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساة الأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. نفذ رئيس هيئة القوى البشرية اللواء الركن أحمد سالم المرزوقي ومعه مدير دائرة الشؤون الضباط العميد الركن علي محمد الحوري زيارة تفقدية إلى لجان البصمة البيولوجية الميدانية في الكلية الحربية ومعهد الشهيد الثلاية لتأهيل القادة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع البصمة البيولوجية الميدانية وإصدار البطاقة العسكرية لمنتسبي القوات المسلحة. وطلع اللواء المرزوقي والعميد الحوري خلال الزيارة على سير العمل في اللجان، واستمع إلى شرح مفصل من قيادة الكلية ورؤساء اللجان حول آلية تنفيذ إجراءات البصمة البيولوجية ومدى انسيابية العمل وآليات توثيق بيانات ومستندات الضباط بما يكفل دقة الإجراءات ويحفظ حقوقهم الوظيفية والمستقبلية. وأكد رئيس هيئة القوى البشرية أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية في تنفيذ المشروع، مشددا على ضرورة إنجاز الإجراءات بدقة وسرعة باعتبار مشروع البصمة البيولوجية والبطاقة العسكرية أحد المشاريع التنظيمية المهمة التي تسهم في تطوير العمل الإداري والعسكري. أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أهمية تفعيل القوانين واللوائح المنظمة لعمل الوزارة وتعزيز الشراكة مع نيابة الصناعة والتجارة مما ينعكس إيجابا على سرعة البدء في القضايا التجارية وتحقيق الردع القانوني للمخالفين. جاء ذلك خلال لقائه وكيل نيابة الصناعة والتجارة الدكتورة القاضية القباطي لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتعزيز إنفاذ التشريعات المنظمة للقطاع التجاري وآليات تطوير التنسيق المؤسسي بين الوزارة والنيابة. وناقش اللقاء الذي حضره وكلاء الوزارة مشروع البرنامج الذكي المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق واتساب والمزمع إطلاقه لتقديم خدمات الوزارة في مختلف القطاعات وربطها إلكترونيا بمنصة رصد بما يضمن سرعة معالجة البلاغات ورفع مستوى الاستجابة وتطوير منظومة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين. كما تم استعراض مستوى الإنجاز في الفصل بالمخالفات التجارية حيث تم البت في أكثر من 400 قضية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الممارسات المخالفة وترسيخ بيئة تجارية منظمة وعادلة. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة فرح الزوبة على هامش مشاركتها في مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026 مع ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية الشريكة والعاملة في اليمن سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين. وناقش اللقاء بحضور سفير اليمن لدى ألمانيا لؤي الإلياني وممثلين عن منظمات رؤية أمل وكير ورعاية الأطفال وأوكسفام وأبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات، والآليات الكفيلة بتجاوزها بما يضمن تحسين جودة التنفيذ وتعظيم أثر التدخلات التنموية. وأكدت الوزيرة الزوبة أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية في دعم جهود التنمية والتعافي. كما شددت وزيرة التخطيط على أهمية إجراء تقييمات واقعية وشاملة لقياس أثر المشاريع المنفذة والاستفادة من الدروس المستفادة في تصميم وتنفيذ البرامج المستقبلية بما يضمن تحقيق نتائج أكثر استدامة وتلبية احتياجات المجتمعات المستهدفة بكفاءة وفعالية. من جانبهم أكد ممثلو المنظمات الدولية التزامهم بمواصلة دعم جهود التنمية في اليمن. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السوقطري مع مساعد المدير العام اللوجستيات بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ماكسيمو توريرو سبل تعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد واللوجستيات. كما جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر العالمي للفاو حول الزراعة الذكية بحث آليات تسريع إجراءات تنفيذ المشاريع الزراعية والسمكية ومشاريع الري والثروة الحيوانية في اليمن بما يسهم في رفع كفاءة التدخلات التنموية وضمان وصول المداخلات والخدمات إلى المستفيدين في الوقت المناسب. وأكد الوزير السوقطري أن منظمة الفاو تمثل شريكا فنيا رئيسيا للوزارة وجزءا مهما من منظومة العمل الزراعي في اليمن. من جانبه أكد توريرو أن المنظمة تولي اليمن أولوية خاصة وأنها تعمل على تحديث السياسات المشتريات وسلاسل الإمداد ومنح مكتبها في اليمن صلاحيات أوسع لتسريع الإجراءات وتحسين كفاءة التنفيذ مع الحفاظ على معايير الجودة والشفافية. وأشار إلى أن اعتماد المنظمة على المشتريات المحلية يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات المؤسسات والموردين المحليين وخفض التكاليف وزيادة عدد المستفيدين من المشاريع. بحث سفير اليمن لدى جمهورية إندونيسيا سالم الفقيه المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا بوزارة الخارجية الإندونيسية السفير سانتو دراماسو تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون في مجالات المشاورات السياسية والتعليم العالي والثقافة وشهادات الحلال إلى جانب إعادة تنشيط أعمال اللجنة اليمنية الإندونيسية المشتركة. كما ناقش الجانبان التعاون الإنساني والتنموي ومقترح افتتاح قنصلية عمل جمهورية إندونيسيا في العاصمة المؤقتة عدن مؤكدين حرصهما على مواصلة التنسيق وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال الولايات المتحدة. اليمن يدين تفجير الإرهابي في العاصمة السورية دمشق. وزير الصناعة والتجارة يناقش أهمية إنفاذ القوانين وتطوير الخدمات الرقمية لمعالجة القضايا التجارية. ختام نشرات تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد أقيل من التحرير وإدارة الأخبار على الصراحي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
3: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، أختي المواطنة،
6: استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل، دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: المستمعون الأكارم، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات. فمن مسمياته الجامعة، وظلت الأمة حاضنة للمسجد قائمة به ومنه، عمارة وتعميرا وتموينا ودعما بالأوقاف والأحباس، فكان كموضع القلب يضخ في شرايين حياة الناس دماء صافية ملؤها الأمن والسلام والسكينة. وساد الإخاء بين أفراد المجتمع وعم التصافي، وحينما غاب دور المسجد أو غيب وتعطل ظهر الأثر غما وكمدا على مستوى الفرد والجماعة في كل مناحي الحياة. ولا زالت الجهود حثيثة للتضييق على دور المسجد وشل وظيفته وتحجيم دوره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. المستمعون الأكارم، قيم إسلامية مع فضيلة الدكتور محمود أبو هدعش، الأستاذ والأكاديمي في جامعة إقليم سبأ.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة وأهلا وسهلا بكم. عباداتنا في خطر، طاعاتنا في خطر، ديننا في خطر، تعبك أخي المسلم في خطر. بسبب ماذا؟ الرياء، وما أدراكم ما الرياء. الرياء يجعل الأعمال هباء منثورا والعياذ بالله، يحبط العمل وهو من الشرك الذي قال الله فيه لئن أشركت ليحبطن عملك. أخطر على المسلمين من الدجال كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أشد فتكا على الدين من الذئب الرياء، وما أدراكم ما الرياء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، أي رب العزة يقول يوم القيامة، يقول الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله، أنا أغنى الشركاء عن الشرك جل في علاه، الله أكبر. ولهذا يا إخواني لابد أن نحذر من الرياء، وهو يولد الذل والصغار والهوان ويحرم ثواب الآخرة، وأيضا يسبب عذاب الآخرة. أول من تسعر بهم النار هم الذين يراهم الناس في الظاهر أنهم من الصالحين، لكن فقدوا الإخلاص فعوقبوا. ولهذا عالم ومنفق ومجاهد، هؤلاء من أشرف الناس في الأعمال الصالحة، لا يوجد شيء يعادل الجهاد في سبيل الله. أيضا حفظ القرآن والعلم والعلماء، أيضا الإنفاق في سبيل الله من أحب الأعمال، لكن لماذا أول من تسعر بهم النار؟ لأنهم ما عملوا ذلك لوجه الله. يقال لصاحب العلم: تعلمت ليقال قارئ، فقد قيل اذهبوا به إلى النار. ويقال لصاحب الجهاد الذي يقول: ما تركت جبهة ولا مكان إلا ذهبت إليه، فيقال له ليقال لك جريء شجاع، فقد قيل اذهبوا به إلى النار. والمنفق أيضا الذي ما ترك بابا إلا وأنفق فيه، يقال له لقد أنفقت ليقال كريم جواد، فقد قيل اذهبوا به إلى النار والعياذ بالله. نعم أيها الأخيار، ما أجمل الإخلاص وما أخطر الرياء على الإنسان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل رياء، يقاتل يقاتل؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن لنحذر من الرياء ولنتمسك بالإخلاص، فالإخلاص هو سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيضله. نعم، الإخلاص أن تجعل العمل لله خالصا: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله، كما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه الذي أنزل الله فيه تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى. من هو؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. نعم، لماذا يتزكى وماله من بذلك العطاء وبذلك الإنفاق؟ أي هدف إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى، لأنه جعل عمله خالصا لله تبارك وتعالى. ولهذا أيها الأخيار لابد أن نركز على الإخلاص في أعمالنا، فهو صمام أمان لأعمالنا، وهو ضمان لأعمالنا. قيمة العمل بقدر الإخلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. بقدر الإخلاص تهون الأعمال ويكون لها طعم ومذاق. نعم، أكثر الناس طمأنينة في الجهاد وراحة هم المخلصون، وأكثر الناس وجودا للذة الإيمان في العبادة والطاعات هم المخلصون، لأن العبادة إذا لم يكن هناك إخلاص تكون ثقيلة، تكون ثقيلة العبادة. بالإخلاص تصبح الطاعات لذة ومنحة، وأيضا قرة عين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم، رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية.
فجدد الإخلاص في قولك وفي عمل، وارضي وجها واحد وهو وجه الله، ترضى عنك جميع الوجوه، لا تبقى منشغل تريد أن ترضي هذا وترضي ذاك وتنشغل بهذا وذاك، انشغل برضاء الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا أرضيته رضي عنك جميع الناس، وأكثر الناس إخلاصا

إلا خالص أعمالهم، فاجعل لك من أعمالك عمل خالص لا يطلع عليه أحد. ولهذا الشيطان يحاول أن يفسد كثير من الأعمال ويجعلك تتحدث بأعمالك. ولهذا ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا في الإخلاص. وهناك سؤال مهم، كيف أعرف أني مخلص أو كيف أعرف أني مرائي؟ استمرارك في العمل يدل على الإخلاص، استواء الذم والمدح عندك من الناس يدل على الإخلاص، لا يؤثر فيك الذم أو الإساءة يدل على الإخلاص، أن تنسى حسناتك وإحسانك للناس كما تنسى سيئاتك جميل، لأن الأصل الإحسان أن تتركه لله ولا تبقى تذكر الناس بما عملت. نعم، حلاوة الطاعة الخفية من الإخلاص، عندما تجد حلاوة للطاعة الخفية. ولهذا المخلص يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. نعم، قد ربما الشيطان أحيانا يأمرك بترك بعض الأعمال من أجل الرياء، وهذا من كيد الشيطان والعياذ بالله، فينبغي التنبه له. كما قال أحد السلف، العمل من أجل الناس شرك، وهذا القائل هو الفضيل بن عياض، وترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فلا تترك العمل من أجل الناس ولا تعمل من أجل الناس، وإنما جاهد نفسك في الإخلاص، واكثر من الدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خفنا الرياء: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. جاهد نفسك واخلص لربك تنجو في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من المخلصين، واجعل أعمالنا لك خالصة، ولا تجعل لأحد من خلقك فيها نصيب. نعوذ بك أن نكون في أعين الناس من الصالحين، وعندك من المغضوب عليهم أو الملعونين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. مسجد التوبة أو المسجد الأثري أو ما يعرف عند أهالي مدينة تبوك بمسجد الرسول. تعود نشأة المسجد إلى غزوة تبوك في السنة 9 للهجرة، حيث أدى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه 10 ليال. أول بناء للمسجد كان في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، حيث كان بناؤه من الطين وسعف النخل للسقف والحجارة المنقوشة. ثم تجدد بناء المسجد في العهد العثماني في العام 1062 للهجرة، وأعيد بناؤه مرة أخرى في العهد السعودي، وأمر بتجديد بنائه على طراز الحرم النبوي الشريف في العام 1393 للهجرة. يقع مسجد التوبة في منطقة وسط البلدة القديمة وبالقرب من قلعة تبوك. يقع المسجد على امتداد أشهر أسواق المدينة، وهو سوق الجادة أو جادة فهد بن سلطان، كما يقع مسجد التوبة قرب طريق الأمير فهد بن سلطان وطريق عثمان بن عفان. يعتبر المسجد النواة الرئيسية التي تشكلت منها مدينة تبوك بأحيائها وأسواقها، ويقع إلى جوار المسجد بعض الأماكن الأثرية كعين السكر التي يرتبط تاريخها بغزوة تبوك، حيث مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ويديه فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس كلهم. فقال الرسول لمعاذ ابن جبل: يوشك يا معاذ إن طالت بك الحياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. يعد المسجد واحد من أبرز معالم منطقة تبوك وأشهر مساجدها، واكتسب مكانته لما يمثله من تجسيد لمرحلة تاريخية مهمة تتمثل في غزوة تبوك وجيش العسرة الذي جهزه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة 9 للهجرة لملاقاة جيش الروم. ذكر المؤرخون أن أول بناء للمسجد كان في عهد الخليفة

الأموي الراشد عمر ابن عبد العزيز حينما كان واليا على المدينة، وتم بناؤه من الطين والجريد وسعف النخل للسقف، وتم تجديد بناء المسجد في العهد العثماني في العام 1062 للهجرة، وجدد مرة أخرى في عهد الأتراك حيث بني من الأحجار المشذبة ذات الطراز الإسلامي. ظل المسجد على هذه الحال حتى زار الملك فيصل بن عبد العزيز مدينة تبوك، حيث أمر بإعادة بنائه مرة أخرى بشكله الحالي وتجديد بنائه على طراز وتصاميم مشابهة للحرم النبوي الشريف، وذلك في العام 1393 للهجرة. بدأ العمل بإعادة بناء المسجد، وتمت إضافة ما حوله من فناء، ودفنت البئر المجاورة له، وأزيل ما حوله من مبان قديمة لتكون هناك مساحة واسعة حول المسجد، وتم الانتهاء من البناء في العام 1395 للهجرة. توجد بالقرب من المسجد مقبرة دفن فيها عدد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. في العام 1409 للهجرة وجه فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك بتحصين المنطقة المؤدية إلى المسجد، وتم تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد، ويتسع المسجد حاليا لحوالي 1000 مصلٍ.

0: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصير إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج منارات في أمان الله.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما

كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم المعطي. ولو تساءلنا الله عز وجل ماذا يعطينا؟ يعطينا نعما دنيوية، يعطينا الصحة، يعطينا القوة، يعطينا المال، يعطينا الجمال، ويعطينا نعما إيمانية، يعطينا السكينة، يعطينا الأمن، يعطينا الرضا، يعطينا السعادة، يعطينا نعما لا تعد ولا تحصى. لكن نعم الله عز وجل ما كان منها في الدنيا تنقضي بانقضاء الدنيا. فلذلك يقول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. جاء الجواب مع الردع: كلا، يعني يا عبادي، ليس عطائي إكراماً في الدنيا ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. فلذلك الله يعطي الصحة والذكاء والقوة والجمال والمال، هذه للكسلين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. يعطيك نعماً إيمانية، يعطيك الرضا، أنت راضي، راضي عن الله، راضي عن نفسك، بمعنى قبلت قضاء الله وقدره، راضي عن ما نزل بك من محن، ليقينك القطعي أن هناك حكمة بالغة. فلذلك أيها الإخوة، حينما نؤمن أن كل شيء بقضاء من الله وقدر، وأن الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن، وإن الإيمان بالقدر نظام التوحيد، ولكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. ولا ينبغي للمؤمن أن يقول لو، ليس في قاموس المؤمن كلمة لو. لو لم أسر بهذا الطريق لم يقع الحادث، هذا طريق مسدود، لكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. والله عز وجل حينما يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، من أدق معاني هذه الآية أن ذكرك لله عز وجل، وأن الله يذكرك، لكن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. أنت إذا ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك أعطاك الأمن، والأمن نعمة خاصة بالمؤمنين، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. أما المؤمنون فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا ذكر الله لك أكبر من ذكرك له، إن ذكرك منحك الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. ذكر الله لك يمنحك السكينة، سعادة ما بعدها سعادة لا يعرفها إلا من ذاقها. إذا ذكرك الله عز وجل أعطاك الرضا، فلذلك الله عز وجل يعطي نعم دنيوية ويعطي نعم أخروية، أو يعطي نعم إيمانية. النعم الإيمانية تسعد بها إلى أبد الآبدين، النعم الإيمانية، والنعم الدنيوية تنقضي بانقضاء الدنيا. فلذلك ليس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. الآن كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظوراً. ومن أراد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظوراً. إنسان بيختار الغناء ويموت وتبقى أغانيه تذاع في الإذاعات إلى يوم القيامة. إنسان بيختار القرآن ويموت وتبقى تلاوته تذاع في الإذاعات إلى يوم القيامة. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. إنسان بنى مسجد، إنسان بنى ملهى، الإنسان مخير، اختر ما شئت وافعل ما شئت، لكن كل شيء بحسابه. كلمة كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً، يعني الله عز وجل لا يتعامل مع التمنيات، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. التمنيات بضائع الحمقى، الله عز وجل يتعامل مع الصدق. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، علامة إرادتها صادقاً أن يسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً. فلذلك هذه الآية أصل في العقيدة. الله عز وجل منحك حرية الاختيار وقال لك عبدي أطلب تعطى، إن أردت الدنيا تأخذ الدنيا وما لك في الآخرة من خلاق، إن أردت الآخرة تأتيك الدنيا وهي راغمة. لذلك أقول دائماً من آثر آخرته على دنياه ربحهما معاً، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معاً. الآية الكريمة إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرَ. أيها الإخوة، أي عطاء ينتهي بالموت ليس في كرم الله عطاء، أي عطاء ينتهي بالموت ليس في كرم الله عطاء، لكن عطاء الله عطاء أبدي مستمر. فلذلك إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرَ. وقال علماء التفسير كل مؤمن بقدر إيمانه وإخلاصه واستقامته وعمله الصالح له من هذه الآية نصيب. ورفعنا لك ذكرك، كل مؤمن بحسب إيمانه واستقامته وإخلاصه له من هذه الآية نصيب. إنا أعطيناك الكوثر. أما العطاء الأبدي السرمدي الذي خلقنا من أجله، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاءً غير محدود. يعني كلياتنا ننتقل من بيت إلى قبر، والبيت معتنى فيه جداً، في زوجة وأولاد، غرف ضيوف، غرف جلوس، مطبخ، حمام، مركبة على الباب واقف، في نزهات، توقف القلب وضع في القبر. ماذا في القبر؟ الذكاء والتوفيق والعقل أن تعيش المستقبل، لا أن تعيش الماضي ولا أن تعيش الحاضر. الذي يعيش الماضي غبي، لأنه ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. والذي يعيش المستقبل هو أعقل العقلاء. ماذا في المستقبل؟ في مغادرة الدنيا، ماذا أعددنا لهذه الساعة؟ فلذلك الجنة عطاء غير محدود. ما هي الخسارة؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. يعني إنسان باع بيته وباع معمله وباع بيت المصيف وباع بيت على البحر وباع كل أدواته ومركباته، وهذا المبلغ بطريقة أو بأخرى فقده، يشعر بخسارة لا تحتمل. الآخرة الخسارة فيها أشد، خلقت للأبد فخسرت الأبد. من أجل سنوات معدودة أمضاها الإنسان في المعاصي والآثام. يعني كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، في معنى التوحيد بالعطاء. وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك؟ يعني يدخل التوحيد في معنى العطاء. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، علاقتك مع الله. فهذا هو التوحيد. الله وحده هو الرافع والخافض والمعز والمذل والمانع والمعطي، ولا إله إلا الله. وهذا الدين لا يقوم إلا على التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ونهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. الآن في معنى جديد، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. هذا معنى قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المصائب والحرمان والمتاعب نعم باطنة، لأن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الإنسان حينما يؤمن ويشكر تنتهي كل المعالجات، لأنه حقق الهدف من وجوده. إذن وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك؟ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، علاقتك مع الله عز وجل. فلذلك سيدنا سعد ابن أبي وقاص إذا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يداعبه، يحبه حباً جما، يقول له: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. وفداه بأبيه وأمه، ارمي سعد فداك أبي وأمي. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عمر كلمة توحيد، قال له: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. هذا المعنى يدفعنا إلى الله دفعاً، كلنا عباده، وتجري علينا مقاييس واحدة، ونقيم بقيم واحدة، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآن أحياناً تأتي المصيبة تكون سبب الهداية، حينما تكشف لك حكمتها تذوب كالشمعة محبة لله. هذا معنى قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يجب أن تؤمن إيماناً قطعياً أن المصائب نعم، وأن الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين، وأن المصائب تعني أنك ضمن العناية المشددة، وأن المصائب تعني أنك ضمن رحمة الله. لذلك فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة مما تقتضيه رحمة الله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وصدقوا أيها الإخوة، لو دخلت إلى مسجد يعني عدد كبير جداً من رواد المسجد اصطلحوا مع الله عقب تدبير حكيم، عقب شبح مصيبة، عقب تهديد، عقب خطورة على الرزق، خطورة على المنصب، فالإنسان ليس له إلا الله. وحينما قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين، يعني الإنسان شحيح وحريص على ما في يديه، لكنه إذا اتصل بالله عز وجل أصبح سخياً، كما أنه يتلقى من الله العطاء يتقرب إلى الله بكمال مشتق من كماله يعطي. لذلك الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. لذلك المؤمن يبني حياته على العطاء. كيف؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بنى حياته على العطاء، بالتعبير المعاصر بنى استراتيجيته على العطاء. العطاء سمة عميقة من سماته، يعطي من وقته، يعطي من ماله، يعطي من خبرته، يعطي من عضلاته، يعطي كل شيء في سبيل مرضاة الله عز وجل. لذلك قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة. فأي عمل صالح هو في حقيقته قرض لله عز وجل. الآن إذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. أحياناً وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. في آية ثانية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى حكمتها. فإذا كشف الله لك الحكمة فيما ساقه إليك عاد المنع عين العطاء. ومن أدق الأحاديث الشريفة إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. في رواية أخرى إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. فأنت حينما تؤمن أنك بعين الله وبعنايته وبرعايته وبحكمته، وأن الذي ساقه إليك محض محبة ومحض حكمة ومحض خير ترضى عن الله. واحد يطوف حول الكعبة قال يا ربي هل أنت راض عني؟ كان وراء الإمام الشافعي، قال له يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال له سبحان الله، من أنت يرحمك الله؟ قال له أنا محمد بن إدريس. قال له كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ الكلام ما فهمه. قال له إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. والدليل رضي الله عنهم ورضوا عنه. يجب أن ترضى عن الله، يجب أن ترضى عن قضائه وقدره وعن حكمته. جعلك إنسان ذا دخل محدود يا ربي لك الحمد، دخل غير محدود يا ربي لك الحمد، تتمتع بصحة جيدة يا ربي لك الحمد، في بعض الأمراض يا ربي لك الحمد، زوجة صالحة جداً يا ربي لك الحمد، زوجة متعبة يا ربي لك الحمد. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. الآن يعني أيام الإنسان يمضي سنوات طويلة في الدراسة في بلد أجنبي وما له دخل، والده فقير، يشتغل بمطعم، يشتغل حارس وبيدرس بنهار، وضعه المنظور مؤلم جداً، لكن هذا مستقبله مشرق جداً. حينما ينال الشهادة ويعود إلى بلده ويعين بمنصب رفيع وله دخل وفير وله مكانة اجتماعية ينسى كل التعب الذي تعبه. فلذلك ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني بيقول الطبيب للمريض تحملنا شوي، في آلام بس إن شاء الله في شفاء مع الآلام. فالإنسان بين يدي ربه مستسلم، يعني ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الآية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن تنسحب على كل مؤمن بقدر إيمانه واستقامته وإخلاصه. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الآن إن لربك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. أنت تتلقى من الله العطاء، لكن ينبغي أن تتخلق بهذا الكمال الإلهي أن تعطي. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. المؤمن كريم، الكرم أحد أساسيات إيمانه، لأنه أيقن أن الدنيا ممر للآخرة، وأن ثمن الآخرة العمل الصالح، وأن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، فبقدر تضحياتك ترقى عند الله. والله أنا ألتقي مع بعض الأشخاص يبذل من ماله الشيء الوفير للحق، للدعوة، لنشر الحق، لإطعام الفقراء والمساكين. والله أقول له كلمة، أنت تعمل بذكاء وبعقل، إنك آمنت بالآخرة وتعمل الآن أنت لها. أعطي كل ذي حق حقه، يعني إن لله عملاً بالليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملاً بالنهار لا يقبله في الليل. الله عز وجل يحاسبك على زوجتك. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إن زوجي صوام قوام، تشكو زوجها. فالتقى بزوجها وقال له: يا فلان، إن لأهلك عليك حق. فعاشرها كما تعاشر الزوجة، وجاءت في اليوم التالي عطرة نضرة، فسألتها السيدة عائشة: ما الذي حصل؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس. يعني حقوق العباد مبنية على المشاححة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. فالزوجة إلى حق، والابن له حق، وأنت كطبيب هذا المريض له حق عندك يجب أن تنصحه، وأنت كمحامي هذا الموكل له حق عندك، وأنت كمدرس هذا الطالب له حق عندك. أعطي كل ذي حق حقه. لكن بالنهاية في عنا معنى دقيق جدا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. المؤمن عطاؤه وفق مبادئه، يعطي لله ويمنع لله، يرضى بحسب مبادئه، يرضى ويغضب، يرضى لله ويغضب لله، يصل لله ويقطع لله. يعني ما في عنده عمل عشوائي، ما في عنده عادات وتقاليد مسيطرة عليه، يتحرك وفق مبادئ وفق قيم. فمن أعطى، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. صار الموضوع الله عز وجل يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال والقوة للكثيرين من خلقه، ويعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين، ويعطي الحكمة بقدر، ويعطي الرضا بقدر، ويعطي الشعور بالفوز بقدر. ففي الله عنده عطاءات دنيوية وعطاءات أخروية أو عطاءات إيمانية، وعطاءه غير محدود. وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك، والعطاء متعلق بالتوحيد. كل هذه المعاني الأولى متعلقة باسم الله المعطي، لكن ينبغي أن تتخلق بخلق العطاء. النبي عليه الصلاة والسلام سأله أحد رؤساء القبائل: لمن هذا الوادي من الغنم؟ قال له: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله، هو لك. فقال: أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر.
5: موجز السابعة مساء من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الصديقة. أدانت الجمهورية اليمنية تفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى. وجددت وزارة الخارجية في بيان انطلقت وكالة الأنباء اليمنية سبق نسخة منه موقف الجمهورية اليمنية الثابت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره مهما كانت دوافعه أو مبرراته. نفذ رئيس هيئة القوى البشرية اللواء الركن أحمد سالم المرزوقي ومعه مدير دائرة شؤون الضباط العميد الركن علي محمد الحوري زيارة تفقدية إلى لجان البصمة البيولوجية الميدانية في الكلية الحربية ومعهد الشهيد الثنائي لتأهيل القادة وذلك في إطار تنفيذ مشروع البصمة البيولوجية الميدانية وإصدار البطاقة العسكرية لمنتسبي القوات المسلحة. أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أهمية تفعيل القوانين واللوائح المنظمة لعمل الوزارة وتعزيز الشراكة مع نيابة الصناعة والتجارة بما ينعكس إيجابا على سرعة البدء في القضايا التجارية وتحقيق الردع القانوني للمخالفين. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة فرح الزوبة على هامش مشاركتها في مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026 مع ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية الشريكة والعاملة في اليمن سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين. التقى وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري مع مساعد المدير العام للوجستيات بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ماكسيمو توريرو لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد واللوجستيات. ختام الموجز، نلتقيكم الساعة 8 في برنامج على الهواء في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
6: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
7: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
8: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
9: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
10: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
9: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة.
4: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: على الهواء، على الهواء، على الهواء نسمع أصواتكم، على الهواء نشارككم آراءكم، على الهواء نمنحكم مساحة للتعبير عن قضاياكم واحتياجاتكم وآمالكم، على الهواء نشارككم لحظاتكم ونتفاعل معكم، على الهواء برنامج تفاعلي، أنتم من يشكل ملامحه، نحيي به وإياكم مساء الجمعة بروح المشاركة. على الهواء، إعداد وتقديم محمد عقيل، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. برنامج على الهواء، صوتكم يصل ورأيكم يسمع.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج على الهواء الذي يعده وقدمه لكم أنا محمد عقيل. مستمعينا الكرام، الماء هو شريان الحياة، وبدونه لا وجود للحياة على الأرض، ومع ذلك فإن هذا المورود العظيم يواجه اليوم تحديات كبيرة بسبب الإسراف في استخدامه وتزايد الطلب عليه، ما يجعلنا أمام مسؤولية حقيقية تستوجب الوعي والعمل. في هذه الحلقة سنناقش معكم كيف نحافظ على الماء، وما هي أسباب هدره، وكيف يمكن لكل فرد في المجتمع أن يكون جزءا من الحل من خلال سلوكيات للحفاظ على المياه. وسيكون معنا على الهواء مباشرة الأستاذ حسين حمد جلال مدير المياه، والمهندس ناجي تركي، والأستاذ محمد المسوري مدير الأوقاف، وكذلك الأستاذ أسامة عبدالولي المختص البيئي. نأخذكم الآن لفاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.

0: يا ساحر العينين ما ترحم، القلب من حبك غدا مضرم مرصون ومقيد قيدي حديد. مرصون مرصون ومقيد قيدي حديد.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، نرحب بالأستاذ حسين حمد دلال الذي سيكون معنا على الهواء الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. يمكن الخط فصل. إذن أعزائنا المستمعين، يعد ترشيد استهلاك المياه من القضايا الحيوية التي تتصدر اهتمامات العالم في العصر الحديث. ثمار المياه من دور أساسي لا غنى عنه في حياة الإنسان، فهي مصدر الحياة وبدونها تتوقف مظاهر الحياة كافة من زراعة وصناعة وشرب ونظافة واستقرار بيئي. وقد جعل الله تعالى الماء أساسا لكل حي، فقال وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهذه الحقيقة القرآنية العظيمة تؤكد أن الماء ليس مجرد مورد طبيعي، بل هو عنصر وجود لا يمكن الاستغناء عنه. أعزائي المستمعين، نذهب الآن لاتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله أستاذ حسين.
2: أستاذ محمد،
1: حياك الله. كأنه في صوت.
2: ما أسمع الصوت.
1: ما تسمع الصوت؟ تسمع الآن؟
2: ألو.
1: أيوة أسمعك.
2: ألو.
1: أيوة، يمكن في مشكلة بالصوت. نروح لفاصل ونرجع.

0: اهلا بكم مستمعينا من جديد. نرحب بالاستاذ حسين. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت غير موجود تماما.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله استاذ.
1: حياك.
0: حياك فؤاد. لو تشوف الصوت، الصوت موجود.
1: انا
0: تسمع الان؟
1: ما اسمع.
0: ما تسمع صوتي؟
1: لا ما اسمع صوتك في التليفون حقي، ما اسمع. لكن اعمل فاصل وانا بقول لك كيف بتعمل.
0: طيب الاستاذ فؤاد يروح فاصل ويرجع.

0: أتحدث عن أهمية ترشيد الكهرباء. الأستاذ مش موجود، شكله ما مسكش مع الخط. مستمعينا الكرام، للماء أهمية كبيرة طبعا، خاصة مع الأحداث اللي حصلت الأخيرة ووجود الآبار، أصبح الماء أهمية كبيرة لازم نحن نحافظ عليها. ويعد ترشيد استهلاك المياه من أهم القضايا التي تشغل العالم اليوم، وذلك لماء المياه من أهمية عظيمة في حياة الإنسان وسائر الكائنات الحية. فالماء هو أساس الحياة، وبدونه لا تستمر الزراعة ولا تزدهر الصناعة ولا يستطيع الإنسان ممارسة أبسط شؤون حياته اليومية. ولهذا فإن المحافظة على المياه ليست مسؤولية جهة معينة، بل هي مسؤولية كل فرد في المجتمع. إذن أعزائي المستمعين، نذهب إلى الاتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أستاذ حسين.
1: حياك.
0: الآن الصوت تمام؟
1: الصوت بس أنا أسمع من
0: الإذاعة. جميل، أهم شيء إنه يكون الصوت واضح.
1: نعم.
0: طيب حياك الله في برنامج على الهواء. بنتكلم عن ترشيد المياه، وبيكون بتحدث لنا كيف تصف لنا واقع المياه اليوم في محافظة مأرب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر إذاعة مأرب على إتاحة هذه الفرصة.
0: حياك.
1: ونشكر الأستاذ محمد على هذه المقابلة. لدينا تقام سكاني في داخل محافظة مأرب، مدينة أو عاصمة المحافظة، وتم مناشدة السلطة المحلية والمنظمات، والحمد لله تم حضر تقريبا 16 بيت، وهذه مياه صالحة للشرب، وهناك تمديدات في الشبكات. لما توسعت في داخل المدينة وحارة السلام وفي مخيم البثينة وفي ضوبة والصحن والشركة،
0: أيوة.
1: ولكن للأسف فيه إشراك هناك كبير من قبل المواطنين أو المشتركين مع المؤسسة.
0: في ناس معهم اشتراك، في ناس يعني بدون اشتراك.
1: لا، الكل لنحنظر نركب عدادات المشتركين، وبعدها في الساعة عند آخر الشهر يتم، أو في 20 من الشهر يتم نزول القراء ويأخذوا القراء من العدادات.
0: جميل.
1: ويتم إصدار فواتير لهم.
0: جميل.
1: بالنسبة للمخيم الجفينة لا.
0: لا يوجد
1: اشتراك محدد. لكن للأسف الآن خاصة في وقت الصيف، أنت عارف بالانقطاعات الكهرباء، وإحنا معتمدين على الكهرباء العامة. وهذا يحصل اشتباك في وصول المياه حسب ما كان في وقت الشتاء.
0: طيب أستاذ حسين، لو تكلمنا عن ما هي أبرز أسباب شح المياه في المحافظة يعني؟
1: هو الحمد لله ما فيش شحة في المياه، وحتى في وقت الشتاء نوقف بعض الآبار، استغناء المواطنين من أو الاختفاء من المياه، لكن وقت الصيف يتم استخدامه المكيفات المائية،
0: الزراعة
1: ما يستخدمونه فقط بس للشرب، لأن المياه تابعة المشروع المؤسسة، هذا صالح للشرب والاستخدام.
0: جميل. هل مرتبط حفر الآبار وهذا الأشياء في هذا المجال؟
1: الآبار، شوف احنا كانت معانا معتمدين على 2 آبار من سابقا، اليوم معانا في عدة حقول 16 بيت.
0: جميل.
1: لكن المشكلة عندما يتم تشغيل الآبار يطفي الكهرباء لمدة ساعتين، لكن في بعض الأحيان يشتغل الكهرباء في المنطقة التي فيها الحوض المائي، وكل ما شغلنا ما تشتغل، لأنه هناك ضغط في
0: الكهرباء.
1: كهرباء.
0: أيوة. طيب من خلال متابعتكم لهذه، ما هي أكثر المظاهر الهدر المياه الذي تشوفوها أنتم في المجمع ولا في أي مكان آخر؟
1: الإسراف صراحة. أيوة. خاصة في الاستخدام المكيفات في مخيم الجفينة كذلك، كلهم في داخل المدينة بين فيه إسراف كثير جدا، حيث أن تعرف حق المؤسسة ضئيلة جدا.
0: طيب أستاذ حسين، ما هي الجهود التي تقوم بها المؤسسة أو تسعى إليها للحفاظ على المياه؟
1: إحنا الآن بإذن الله أن يتم عمل قاعدة شمسية.
0: جميل.
1: في أحد الحضور معناته إحنا نغطي خاصة في وقت الصيف. بالنسبة للحفاظ على المياه فنطلب من المواطن وخاصة أصحاب المزارع يحافظوا على المياه في حوض مارب، حيث أن الآن بدأ ينخفض المياه مترين سنويا، وهذا صراحة تخوف كبير توقف أو تنضج المياه الجوفية.
0: طيب كيف يمكن للمواطن أن يساهم في ترشيد الاستهلاك؟ يعني إيش الرسالة اللي توصلها للمواطنين كافة يعني عشان استهلاك الماء؟
1: يعملون الشبكات الري.
0: جميل.
1: المزارع والبساتين، وهذه تتكلم من الاستنزاف.
0: جميل جدا. إذا الأستاذ حسين حمد جلال مدير المياه، شكرا لك على كل هذه المعلومات، وأسأل الله يكون بالتوفيق.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. سيكون معنا على الهواء الان المهندس ناجي التركي. السلام عليكم. السلام عليكم. صوت موجود؟
1: كبير جدا في مباراه اليوم.
0: السلام عليكم. السلام عليكم. الان قد طلعت عندنا صوت المباراه. البث الجي من عندك يا فؤاد. اذا اعزائي المستمعين نتحدث لما يجي الضيف. مستمعينا الكرام، إن من أخطر ما يهدد الموارد المائية اليوم هو الاستيلاء غير الواعي في الحياة اليومية، حيث نلاحظ الكثير من الممارسات الخاطئة مثل ترك صنابير المياه مفتوحة لفترات طويلة دون حاجة، أو استخدام كميات كبيرة من المياه في التنظيف أو الغسيل أو أي أو ري الحدائق بشكل عشوائي. طبعا في مارب لا يوجد لدينا إلا حديقة، ولكن هذا مهم في استخدام المياه سواء لأشجار الطرقات أو غير هذا، إضافة إلى تجاهل التسربات البسيطة التي قد تؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه دون أن نشعر. إن كل قطرة ما يتم هدرها اليوم قد تكون سببا في نقص المياه غدا في كل مكان آخر يحتاجها الإنسان بشدة. لذلك فإن ترشيد المياه يبدأ بالوعي، والوعي يبدأ من الفرد. فعندما يدرك الإنسان قيمة الماء فإنه تلقائيا سيستخدمه بحكمة ومسؤولية. ومن الوسائل الفعالة في ترشيد استهلاك المياه داخل المنازل إغلاق المفاتيح أثناء غسل الأسنان أو الحلاقة، هذه لا توجد طبعا ولكن للترشيد فقط، واستخدام الأحواض المائية وتقليل مدة الاستحمام وتشغيل الغسالات عند امتلائها فقط، وإصلاح أي تسرب فور اكتشافه دون تأخير. كما أن استخدام الأدوات الحديثة المتوفرة للمياه قد يضعف وجود المياه. نستقبل الآن اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. في مشكلة في الصوت أنا متأكد، لكن أعزائي المستمعين نذهب لفاصل قصير نشوف لو في مشكلة ثم نعود.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم جديد مستمعنا الكرام. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: حياك الله مهندس. الان تسمعني تمام؟
1: نعم نعم.
0: العفو منك، كان في خلل بسيط صلحنا ورجعنا.
1: حياك.
0: طيب في موضوعنا اليوم ترشيد المياه، انت كونك مهندس اشتيك تحدثنا عن ما المقصود بترشيد المياه في البدايه.
1: حياك الله اخي العزيز. والله المقصود بترشيد المياه، اولا رحب بكم اهلا وسهلا بلعب مارب.
0: حياك الله.
1: ثانيا المقصود بترشيد المياه هو ان لا تسرف بالماء.
0: جميل.
1: يعني استخدام الماء على قدر حاجتك.
0: جميل جميل. طيب ما دور التكنولوجيا في الحد من الهدر الان مع وجود المنظومات الجديده وهذه الاشياء؟
1: والله يا حبيبنا دور التكنولوجيا اول حاجه تركيب حاجه يعني حساسات تسريبات تركيبات المفاصل او هي حاجات جديده مثل ما تقول،
0: يعني هي قد تغير مما كانت عليه سابقا.
1: نعم، اول ما كانت عليه سابقا امور ما فيها يعني تكنولوجيا ولا فيها حاجات حديثه، كلها تقول على قولة البدو ماشي تقدم ولا تطور.
0: الان الامور طيبه.
1: الان الامور طيبه، كل شيء موجود الحمد لله.
0: يعني انت تنصح المزارعين باستغلال هذا؟ يعني
1: انصح المزارعين باستخدام الماء التقطير وليس بالغمر، لانه فرق.
0: جميل جدا.
1: الماء بالغمر يجيك الواحد يفك المحبس وراح يخزن ولا اسراف غير طبيعي، الماء بالتقطير لحاجتك بس.
0: جميل. طيب انت كونك مهندس زراعي ايش توصل من رساله للمزارعين، كيف يمكن ترشيد المياه في الزراعه مثلا؟
1: والله احنا كنا مشرفين مهندسين زراعيين ومشرفين على كثير من المزارعين في مديرية المدينة والوادي في المنين وفي غيرها، نصحهم بكل يعني أول ما نلتقي المزارعين نقول لهم أولا عليكم باستخدام الماء وفيه طرق حديثة بالتقطير. تمام. بدل ما الواحد يجي وفك المحبس وفكه بالمطيرة ولا لها. ثاني حاجة لا تستخدم الماء إلا لحاجتك، في وقت أن المزرعة عطشانة.
0: نعم.
1: وفي وقت ما تطلب الماء لا تسرف بالماء ولو كنت على نهر جاري.
0: جميل جدا. الأستاذ المهندس ناجي تركي، شكرا شكرا لك على كل هذه المعلومات.
1: حفظك الله ورعاك.
0: حفظك الله ورعاك. إذن مستمع الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

صحيح يا حبيبي قلت لك كلمة أنا صحيح يا حبيبي قلت لك كلمة ساعة غضب وافتكرت إنك بتنساها لكن قلبك

0: لكن قلبك قسد بالراحة الرحمة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نعود لكم جددا في موضوع حلقة اليوم ترشيد المياه، وسيكون معنا على الهواء الآن الأستاذ محمد المسوري مدير الأوقاف. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله أستاذ محمد.
2: الله يحييك.
1: حياك. طيب، في موضوعنا الذي هو ترشيد المياه، كيف يمكن أن نغرس ثقافة المحافظة على المياه لدى المجتمع؟
2: حياكم الله جميعا والمستمعين، وأهلا وسهلا بالجميع. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ينبغي أن نتذكر جميعا بأن الماء أساس الحياة، والله تعالى يذكرنا بذلك، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهو من ضرورات هذه الحياة. والأمر الآخر أنه نعمة من نعم الله عز وجل التي ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليها ليديمها، لئن شكرتم لأزيدنكم. والأمر الثالث نتذكر أننا إذا لم نعطي هذه النعمة حظها فقد يعاقب الله عز وجل البشر إذا قصروا في شكر هذه النعمة. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فالله تعالى من فضله ومنه وكرمه جعل الماء في متناول الأيدي وفي طبقات الأرض القريبة التي يستطيع الناس أن يحفروا الآبار فيصلون إليها، وتأتيهم أيضا عن طريق الأمطار، وتأتيهم عن طريق الأنهار إلى آخر ذلك. فتستحق هذه النعمة أن نشكر المنعم سبحانه وتعالى لتستمر لنا هذه النعمة. من الأمور التي ينبغي أن يتذكرها الناس أن نحسن استخدام هذه النعمة وأن نقتصد فيها ولا نبذر، وهذه من المظاهر السلبية الموجودة التي نلاحظها في المجتمع. فالناس يستخدمون الماء بغير رقابة الله عز وجل وبغير ضوابط شرعية وبغير يعني أخلاق في التعامل مع هذه النعمة. هذه النعمة ينبغي أن نقتصد فيها في استخدامنا للمياه، سواء كنا نستخدمها في الشرب فنحمد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الله يرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها. والأمر الآخر نستخدم المياه أيضا في البيوت، فينبغي أيضا للنساء والأطفال وأهل البيت جميعا أن يحسنوا في استخدام الماء ولا يبذروا فيه.
1: نعم.
2: والحقيقة أننا نلاحظ مظاهر تجد النساء في البيوت مثلا تفتح الحنفي على آخر شيء وهي لتغسل كاس ولا تغسل إناء ولا تفعل حاجة. لا، نقول اقتصدي في الماء، يعني استخدمي من الماء بقدر حاجتك، لا تفتحي يعني الحنفي حق الماء على آخره بدون فائدة. بدون الناس في كذلك في استخدامهم للماء في المساجد، التبذير حقيقة في الماء أيضا في المساجد على أشده، وبالتالي لا ينبغي أبدا ولا يصلح أن يستخدم الناس، يعني نرى الأطفال، نرى الكبار، نرى الرجال أيضا أحيانا يعني يستخدمون الماء فيبذرون فيه. والله تعالى يقول لنا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فلما يضع الإنسان نفسه في هذا الموضع وفي هذا المكان فيكون كما قال الله من إخوان الشياطين، لأنه لا يحسن الاقتصاد في الماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم الناس الاقتصاد، ولو كان الإنسان على نهر جار كما قال لسعد رضي الله عنه، وقد يعني رآه يعني يتوضأ من الماء فيوصيه بالاقتصاد، فيقول له ولو كنت على نهر جار. فلا ينبغي. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من هديه الشريف أنه كان كما جاء في الحديث الصحيح يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني المد يعني عبارة عن غرفة يد بكفي الإنسان المعتدل، فيتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر وضوء النبي وكيف وضوءنا أيضا، وكم يستهلك الواحد يعني ترى الشخص يتوضأ بعشرين لتر تقريبا، يعني فرق كبير حقيقة، وهذا ما يجوز ولا ينبغي. وكان يغتسل بالصاع، والصاع عبارة عن أربعة أمداد، كيف كان اغتسال النبي يقتصد وكيف نحن اليوم. وعلى ذلك فأنا أذكر نفسي وأذكر المستمعين بأنه ينبغي أن نقتصد في هذه النعمة وأن نحافظ عليها ولا نبذر، لأن التبذير إثم من جهة، ولأن التبذير ضياع لهذه النعمة من نعم الله عز وجل، ولأن التبذير أيضا إثم، وبالتالي قد يعاقب الله الناس يعني بالتبذير في هذه النعمة أن يفقدوها في يوم من الأيام.
1: نعم قد يحصل جفاف.
2: كأنني قطعتك وأنت تريد أن تتحدث، تفضل.
1: لا لا واصل. أنا كنت بقول لك أنه في بعض المساجد في المدينة يتركوا المساجد مفتوحة وفيها حمامات، يحصل تبذير كبير. أنا شاهد خاصة الأرومو الذي جاءوا لاجئين من خارج البلاد في أكثر من الأوقات، يا أما تصبون يغسلوا الملابس يا أما الغسل في أكثر من الأوقات. أنا لاحظ. إيش رسالتك؟
2: أولا يعني لا بأس من الاستخدام صح. حسب الحاجة. نعم. سواء كان هذا الاستخدام للوضوء أو كان هذا الاستخدام للغسل أو كان نعم. هذا الاستخدام لغسل الملابس للذين ليس لهم بيوت.
1: نعم.
2: يعني مثل هؤلاء وغيرهم الذين ما عندهم لا بأس، لكن نحن نقول
1: الإسراف.
2: أين المراقبة لله عز وجل في حسن الاستخدام؟ احنا لو استخدمنا باقتصاد يكفي الماء، ما فيها مشكله،
1: وقد يحصل جفاف مع قادم الايام، قد يحصل جفاف، قد نتمنى الماء.
2: هذا صحيح، هذا صحيح، والجفاف متوقع من جهه، وبالتالي ينبغي ان نحسن في استخدام هذه النعمه ونقتصد فيها ونشكر الله عز وجل على ذلك، ولا ينبغي ان يسكت القائمون على يعني ما أنا أذكر نفسي وجميع المستمعين ينبغي أن نعرف أن هذه منكرات تحصل في البيوت، منكر، وبالتالي نحذر، ننبه المرأة، ننبه الأولاد، ننبه البنات، نقول لهم لا احسنوا الاستخدام. ينبغي أن نعلم أن هذه من المنكرات التي تحصل في المساجد، وبالتالي لا ينبغي السكوت عنها أيضا. الإمام ينبه، الذي القيم ينبه، من يرى أيضا من يبذر بالماء يقول له لا هذا ما يجوز، هذا ما يصلح، افتح الحنفي بقدر ما تحتاج إليه وبقدر ما تستخدمه في أداء العبادة، أما أن نهدر هذه الثروة العظيمة والنعمة من الله عز وجل صح. بدون حاجة، فإن هذا من التبذير الذي نهانا الله عز وجل عنه، وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أتمنى من الإخوة والأخوات المستمعين أن نغير من أحوالنا على ضوء ما نسمع من كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا لا لا ينبغي أن نسمع هكذا ثم بعد ذلك خلاص يعني المهم سمعنا ودون أن نلتزم، لا، ينبغي أن نقول سمعنا وأطعنا، فنسمع إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله، وأن نحسن في استعمال هذه النعمة وفي استخدامها حتى يديمها الله عز وجل علينا وحتى لا نأثم بسبب ذلك.
1: جميل جدا الأستاذ محمد المسوري مدير الأوقاف، شكرا. شكرا لك يا أستاذ على كل هذه الإضاءات والمعلومات، شكرا لك،
2: جزاك الله خير، أسأل الله أمرك،
1: حفظك الله ورعاك. المستمع الكرام، نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، نأخذكم الآن الأستاذ أسامة عبد الولي المختص البيضي سيحدثنا بشكل سريع لأن الوقت لم يسمح لنا. أهلا بك أستاذ أسامة.
1: حياك الله يا
0: أخي. حياك. طيب نتحدث بشكل مسرع حسب الوقت مع بقي معنا لا يجي 13 دقيقة.
1: طيب طيب تفضل.
0: حياك. طيب لو نتحدث عن أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية.
1: بالنسبة لموارد شح المياه في مأرب يعد من أخطر التحديات البيئية اللي تواجهنا في محافظة مأرب.
0: نعم.
1: خصوصا مع النمو السكاني المتسارع والتوسع الزراعي والضغط المتزايد على المياه الجوفية.
0: صحيح.
1: ومن أبرز آثار هذا أبرز آثاره انخفاض الإنتاج الزراعي في المحافظة، تدهور التربة.
0: نعم.
1: ارتفاع تكلفة الري واستنزاف المخزون الجوفي، واحنا نشوف الحين كيف الناس تعاني من شح المياه.
0: صحيح.
1: خصوصا مع تأخر مواسم الأمطار.
0: وتأخر فتح السد الناس يعانوا صحيح من الجفاف، في جفاف.
1: نعم في جفاف، واحنا نعاند الأيام في جفاف، ارتفاع درجات خصوصا دخول ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مبالغ فيه
0: الأيام. وكثرة حتى حفر الآبار
1: والعشوائية الآبار. طبعا لو نشتري ننصح المواطنين أو والمزارعين من شان هذه الأمور.
0: أيوة.
1: ننصحهم بترشيد استهلاك المياه في المنازل.
0: جميل.
1: وعدم هدر المياه في الاستخدامات غير الضرورية.
0: صح.
1: أما أخواننا المزارعين ممكن ندعوهم إلى استخدام أنظمة الري الموصل للمياه.
0: نعم.
1: والابتعاد عن الري بالغمر اللي هو تشوف بعض المزارعين يفتح الماء على الزرع لما يغطي الزرع نفسها.
0: وهذه الطريقة الأفضل لهم عاصب، يعني يقدروا يعيشوا
1: حتى فيها. لأن كل زرعة لها احتياج من المياه محدد، يعني أخونا المزارع بعضهم ما يعرفش، يعني لو يجيب له مهندس زرع يقول له كم احتياج هذا الزرع وكذا يكون أفضل له.
0: صحيح.
1: حتى من ناحية تطلع منتج زراعي يكون مواصفات جيدة.
0: نعم جودة.
1: طيب. أيوة. وعدم حفر الآبار العشوائي.
0: جميل. طيب تفضل.
1: والحفاظ على هذه الأشياء دي الحفاظ على مستقبل الزراعة والأجيال القادمة في مأرب.
0: نعم.
1: طبعا مأرب هي عرفت من قديم الزمن بالإدارة سالي المياه منذ حضارة التقرف، واليوم تقع على عاتقنا احنا سعادة هذه التقرف والإدارة الرشيدة للمياه.
0: جميل.
1: فكل قطرة نوفرها اليوم هي استثمار في أمننا المائي والغذائي.
0: جميل.
1: وحماية المستقبل
0: المحافظة ومستقبل أولادهم بعدنا. جميل. لأنه لو ما فيش أمطار في المحافظات الأخرى وما فيش سيل بيجي للسد بيحصل يعني مشكلة.
1: مخزون يعتبر سد مأرب مش مجرد منشأة لتخزين المياه، هو ركيزة أساسية لأمن المائي في المحافظة.
0: صحيح. لأنه الأمطار مش موجودة،
1: لأنه يشمل في تغذية الخزان الجوفي بصورة غير مباشرة.
0: نعم نعم.
1: يخفف من آثار استنزاف المياه.
0: جميل. طيب.
1: لكن ضروري هي إدارة رشيدة، الإدارة الرشيدة ضروري تكون منطبقة ما بين الجانب الحكومي والجانب المدني.
0: صح، ما بين المواطنين والمسؤولين في هذا الجانب.
1: أيوة.
0: جميل جدا. يعني
1: المشكلة إن عندنا نقص وعي في المياه، يعني لو تقول الواحد خفف ما يقول لك مش حقك، يعني جاريب فلوسي، مش قصة فلوس، حرق على شيء بسك.
0: لو هو دار انه هذا الجانب بيرجع له بعد سنوات، لا اتكلم عن بعد اشهر، قد يحصل سنه سنتين، لكن بعد لانه مارب نسبه الامطار ضئيله جدا، قد ما يحصل معنا الا في الشهر في السنه شهر، وقد ما يحصل تماما.
1: وامطار متقطعه، امطار وعديه تجي فجاه تمطر الارض وبعدين خلاص يروح وجهه الشمس وجهه مباشره.
0: صحيح. طيب.
1: والرسول صلى الله عليه وسلم ديننا الحنيف هو حتى على ترشيد المياه. الرسول عليه الصلاة يقول لك لا تسرف بالماء ولا كنت على نهر جاري.
0: صحيح. اللهم صل
1: على، يعني قلت على نهر يقول لك لا تسرف.
0: جميل. طيب أستاذ أسامة لو نتحدث عن دور التوعية والتقنيات في تقنيات حديثة في تقليل استهلاك المياه.
1: نعم، هو أغلب أكثر يعني استخدام المياه هذا اللي نشوفه بالنسبة للملاحظة القطرة بالنسبة للمزارعين. يعني أنا أعرف في بعض المزارعين لما جينا نمشي في الموضوع يقول لك أنا هذا الحين أشغل الدائم حق الماء حق المزرعة الساعة 12 في الليل وتشتغل تصب في المزرعة ما قبل صلاة الفجر وتقطعها.
0: أها.
1: يعني مش ايش استفادت الأرض؟ هي نبتة تاخذ كمية اللي تحتاجها يعني الباقي كذا يروح، يا اما يتشفط الأرض بدون أي أهمية، يا اما لو مثلا سوى ري في النهار خلاص يتبخر واستفادت الأرض ولا تصير منها شيء.
0: هم يقولوا المفروض هو يتم قبل المغرب أبو.
1: بعضهم مش قصة في ري بالغمر، لما أكلم زارعين جيت أنصحهم هذا الموضوع يقول لا أنا أشغل الدينامو في بعض الوقت، يقول لك أنا قبل ما أخرج السوق الساعة 10 يقول أشغل الدينامو الساعة 12 للساعة 12 هو شغال.
0: هذه مشكلة.
1: انت دحين استنزفت ابارك واستنزفت الكهرباء، يعني في استهلاك معي وفي استهلاك على الكهرباء،
0: صحيح.
1: يعني استهلاك جائر من جميع الجهات.
0: صحيح.
1: خذ النبته ما تاخذ الا قدرها اللي تحتاجه، الباقي كله يروح ما من اي فائده.
0: نعم.
1: عشان كذا قد في الحين في انظمه حديث للريب، الريب التقطير، الريب كل يعني في كل نباته يعني معروف، كل شجره لها قدر معين من الماء ممكن نخضخ لها في عبر الجداول عبر المياه. يعني في جداول للري كلها مقسمة بلياته، وأنظم حتى أنت تحافظ على ما عندك، وحتى الاستهلاك للكهرباء يخف فيه، حتى الكهرباء نفسها توفر فيها أفادة.
0: جميل جدا. طيب أستاذ أسامة، ما هي رسالتك الأخيرة للمواطنين بشكل عام، المزارعين في محافظة مأرب، للجهات المختصة التي تقوم بدورها في التوعية في الإرشاد وغير ذلك؟
1: والله رسالتي للجميع، حافظوا على الماء، من لأن المياه خصوصا بالنسبة إحنا المحافظات الصحراوية نعاني من شح كبير في المياه. إحنا نعتمد تقريبا على مياه الأمطار، يعني بشكل كلي على مياه الأمطار، والنقص الجوفي تقريبا بدأت تنادي في أغلب الآبار.
0: صحيح.
1: وفي فكر عند المواطنين، حاولنا نصحهم في أكثر من رشدهم، قال لك إذا قل من هذا ما يقول، يا أما بعضهم يحتلك ارتواز يعمق البئر، وبعضهم بتحصل مسافة ما بين البئر والبئر والله ما يتجاوز حتى من 50 إلى 100 متر في بعض الأماكن.
0: جميل جدا.
1: إذا حضر رجال الآبار ننصح المواطنين، المشكلة في قلة وعي عند أغلب المواطنين.
0: شكرا، شكرا لك أستاذ أسامة، رسالتك وصلت.
1: شكرا شكرا، شكركم على حسن الضيافة، ومثل هذا المواضيع حلوة تكون ترشيد المواطنين.
0: شكرا شكرا لك.
1: إذن حياك الله.
0: حياك، حفظكم الله ورعاكم مستمعي الكرام. نشكر ضيوفنا في حلقة اليوم، الأستاذ حسين حمد جلال مدير المياه، والمهندس ناجي تركي، وكذلك الأستاذ محمد المصري مدير الأوقاف، والمهندس أسامة عبد الوالي المختص البيئي. وشكرا لكم أنتم أعزائي المستمعين، كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني. نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وفي موضوع جديد، في أمان الله.

0: نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل. والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القادة يهنئ بذكرى استقلال الولايات المتحدة. اليمن يدين التفجير الإرهابي في العاصمة السورية دمشق. وزير الداخلية يبحث مع مدير عمليات روك الإقليمي تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس ترامب بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات. وأشاد فخامة الرئيس بالمواقف الأمريكية الثابتة إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أدانت الجمهورية اليمنية التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العذبي بالعاصمة السورية دمشق وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى. وجددت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه موقف الجمهورية اليمنية الثابت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره مهما كانت دوافعه أو مبرراته، مؤكدة تضامنها مع الجمهورية اليمنية مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها. وعبرت الوزارة عن خالص تعزيها ومواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان اليوم مع مدير العمليات بالمركز التشغيلي الإقليمي لمكافحة الإتجار بالبشر والتعاون في مجال إنفاذ القانون روك هيفري جاميت أوجه التعاون المشترك في المجال الأمني والسبل لتعزيز التنسيق في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وناقش الجانبان بحضور المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور فايز غلاب والمنسق الإقليمي لمركز روك مختار رمضان آليات التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والمركز والاستفادة من البرامج الفنية والدعم الذي يقدمه بما يسهم في إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الإتجار بالبشر في وزارة الداخلية وتعزيز قدرات الكوادر الأمنية في مجالات الوقاية والمكافحة والتحقيق وإنفاذ القانون وفقا للمعايير الدولية. وأكد وزير الداخلية حرص الوزارة على تطوير الشراكة مع المركز والاستفادة من خبرته وبرامجه في بناء القدرات المؤسسية بما يعزز جهود الأجهزة الأمنية في التصدي لجرائم الإتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها وحماية الضحايا. من جانبه استعرض مدير العمليات بمركز روك البرامج والمبادرات التي ينفذها المركز لدعم أجهزة إنفاذ القانون في دول المنطقة، معربا عن تطلع المركز إلى توسيع مجالات التعاون مع وزارة الداخلية في اليمن وإشراكها في البرامج التدريبية والمشروعات الإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر وتعزيز التعاون الأمني. نفذ رئيس هيئة القوى البشرية اللواء الركن أحمد سالم المرزوقي ومعه مدير دائرة شؤون الضباط العميد الركن علي محمد الحوري زيارة تفقدية إلى لجان البصمة البيولوجية الميدانية في الكلية الحربية ومعهد الشهيد الثلاية لتأهيل القادة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع البصمة البيولوجية الميدانية وإصدار البطاقة العسكرية لمنتسب القوات المسلحة. أطلع اللواء المرزوقي والعميد الحوري خلال الزيارة على سير العمل في اللجان واستمع إلى شرح مفصل من قيادة الكلية ورؤساء لجان حول آلية تنفيذ إجراءات البصمة البيولوجية ومدى انسيابية العمل وآليات توثيق بيانات ومستندات الضباط بما يكفل دقة الإجراءات ويحفظ حقوقهم الوظيفية والمستقبلية. وأكد رئيس هيئة القوى البشرية أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية في تنفيذ المشروع مشددا على ضرورة إنجاز الإجراءات بدقة وسرعة باعتبار مشروع البصمة البيولوجية والبطاقة العسكرية أحد المشاريع التنظيمية المهمة التي تسهم في تطوير العمل الإداري والعسكري. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة فرح الزوبة على هامش مشاركتها في مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026 مع ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية الشريكة والعاملة في اليمن سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين. وناقش اللقاء بحضور السفير اليمن لدى ألمانيا لؤي الليلياني وممثلين عن منظمة رؤية أمل وكير ورعاية الأطفال وأوكسفام أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات والآليات الكفيلة بتجاوزها بما يضمن تحسين جودة التنفيذ وتعظيم أثر التدخلات التنموية. وأكدت الوزيرة الزوبة أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية في دعم جهود التنمية والتعافي. كما شددت وزيرة التخطيط على أهمية إجراء تقييمات واقعية وشاملة لقياس أثر المشاريع المنفذة والاستفادة من الدروس المستفادة في تصميم وتنفيذ البرامج المستقبلية، بما يضمن تحقيق نتائج أكثر استدامة وتلبية احتياجات المجتمعات المستهدفة بكفاءة وفاعلية. من جانبهم أكد ممثلو المنظمات الدولية التزامهم بمواصلة دعم جهود التنمية في اليمن. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري مع مساعد المدير العام اللوجستيات بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ماكسيمو توريرو سبل تعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد واللوجستيات. كما جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر العالمي للفاو حول الزراعة الذكية بحث آليات تسريع إجراءات تنفيذ المشاريع الزراعية والسمكية ومشاريع الري والثروة الحيوانية في اليمن، بما يسهم في رفع كفاءة التدخلات التنموية وضمان وصول المدخلات والخدمات للمستفيدين في الوقت المناسب. وأكد الوزير السقطري أن منظمة الفاو تمثل شريكا فنيا رئيسا للوزارة وجزءا مهما من منظومة العمل الزراعي في اليمن. من جانبه أكد ماكسيمو أن المنظمة تولي اليمن أولوية خاصة وأنها تعمل على تحديث سياسات المشتريات وسلاسل الإمداد ومنح مكتبها في اليمن صلاحيات أوسع لتسريع الإجراءات وتحسين كفاءة التنفيذ مع الحفاظ على معايير الجودة والشفافية. وأشار إلى أن اعتماد المنظمة على المشتريات المحلية يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات المؤسسات والموردين المحليين وخفض التكاليف وزيادة عدد المستفيدين من المشاريع. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال الولايات المتحدة. اليمن يدين التفجير الإرهابي في العاصمة السورية دمشق. وزير الداخلية يبحث مع مدير عملية روك الإقليمي تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر. ختام نشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

واحة المستمع. واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر. زهور ناصر. إخراج نصر الأغبس. نصر الأغبس. أصدقائنا المستمعين، حان اللقاء وتجدد الوعد. بكل ما تحمل الكلمات من معاني المحبة والوفاء، نحييكم تحية حب صادق. أهلاً ومرحباً.

تقصر، لكن أثرنا فيها لا يعترف بمقدار ما عشناه، فقد تحيا من العمر طويلا ولا يتذكرك أحد بشيء، وقد تقصر رحلتك بها، لكن أثرك الجميل كفيل بأن يجبر الغير على ألا ينساك.

وتمضي الحياة ونمضي معها، هي رحلة لنا فيها مواقف، عبر، عظات. هذه هي الحياة، قد تطول وقد

صديق المستمع، وثيقة مخرجات الحوار الوطني هي الوثيقة التي أجمع عليها كل اليمنيين، وهي الضامن لمستقبل الوطن وأمنه واستقراره. هذه الوثيقة مثلت حدثاً تاريخياً عظيماً صنعه اليمنيون وباركه العالم أجمع، وبها يتهيأ الوطن وأبناؤه الكرام إلى مستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً ونباء. فاليمنيون يتوجهون إلى تحقيق النصر وبناء اليمن الاتحادي الذي يتسع لكل أبنائه الشرفاء والمخلصين. ينطلقون جميعاً صوب المستقبل الواعد بالخير والعطاء والنماء، والذي يسوده الأمن والسلام في كل ربوع الوطن.

كلمات ومعاني. صديق المستمع، تواضع مع الآخرين واستمع لهم، تعاطف مع الآخرين لتصبح الشخصية الجذابة والمحبوبة. صديق المستمع، استمد العزم من نفسك وكن سيد حياتك. صديق المستمع، عندما تتحداك ظروف الحياة ويغضبك الآخرون، هدئ من روعك.

صور من الحياة. أصدقائنا المستمعين، هذه قصة واقعية مؤثرة لامرأة تصنع الخبز يومياً لأسرتها، وكانت كل يوم تصنع واحداً من الرغيف وتضعه على نافذة منزلها ليأخذه أي فقير جائع. وكان كل يوم يأتي رجل فقير جداً ليأخذ رغيف العيش الذي تضعه هذه المرأة على النافذة. كان هذا الرجل يقول جملة، ولكن هذه الجملة أغضبت المرأة التي تضع له الرغيف، وقالت في ذات يوم: لا يستاهل هذا الرغيف ولا يقدم العرفان. وغضبت هذه المرأة غضبا شديدا من الجملة التي كان يقولها الرجل، وهذه الجملة هي: الشر يبقى معك ولكن الخير يعود إليك. هذه الجملة التي أغضبت المرأة. وفي يوم من الأيام قررت المرأة التخلص من هذا الفقير بوضع كمية من السم في هذا الرغيف الذي تتركه له في النافذة. ولكن عند وضع الرغيف بدأت يد السيدة ترتجف من الخوف، وقررت الرجوع عن فعلتها، وقامت بالتخلص من الرغيف المسموم، ووضعت رغيفاً نظيفاً جديداً على النافذة كالعادة. وكان يوجد لهذه السيدة ابن غائب منذ سنوات طويلة ولا تعرف أين هو وما أخباره. كانت تدعو لابنها أن يرجع بالسلامة. وفي يوم من الأيام دق باب المنزل، ففتحت الباب وأصابها الاندهاش. إنه ابنها الذي غاب من زمن طويل. اندهشت المرأة لرجوع ابنها مرة أخرى إلى حضنها، ولكن الابن كان جائعا وملابسه متسخة جدا وفي حال يرثى لها. قال لأمه: كنت جائعا جدا يا أمي، ووجدت رجلا ومعه رغيف من الخبز، وقلت له: أعطني هذا الخبز لأني جائع جدا. وبالفعل قام الرجل بإعطاء الشاب الخبز، وعرفت الأم أن هذا الرغيف هو الرغيف الذي يأخذه الرجل كل يوم. وفجأة ظهر عليها الرعب عندما سمعت بهذا الخبر من ابنها، لأن في هذا اليوم الذي أخذ ابنها الخبز من الرجل هو اليوم الذي كانت تضع له الخبز المسموم. خافت الأم وقالت: كان من الممكن ابني هو الذي يأكل الخبز المسموم. لهذا صديق المستمع، افعل الخير دائماً ولا تتوقف عن فعل الخير طوال حياتك. افعل الخير حتى وإن لم تشكر. فعل الخير هو طريقك للجنة. افعل الخير ودائما ستجده. دائما افعل الخير ولو بكلمة طيبة.

نحن معكم في واحة المستمع. صديق المستمع، تعلم أن الزعل يؤثر على أعصابك، والخوف يؤثر على نبضات قلبك، والحرمان والفقد يولدان لديك الاكتئاب. فكن متفائلاً ومستبشراً بأيامك ومستقبلك، فالقادم أفضل. صديق المستمع، لا تصدق بأن أحداً لا ينقصه شيء. تأكد بأن الحياة تأخذ من الجميع. لا سعيد إلا من أسعده الله، فالله هو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أسعد وأشقى، وهو الذي أغنى وأفقر. فالسعادة ليست بالزواج ولا بالأولاد ولا بالأصدقاء الكثر ولا بالسفر ولا بالشهادات العليا ولا بالماركات ولا بالمناصب ولا بالرفاهية ولا بالبيوت الكبيرة. إنما السعادة، كل السعادة، باتصالك بالله. درب نفسك على كثرة طرق باب الله حتى يبقى الحبل ممدوداً بينك وبين الله. هذه هي السعادة الحقيقية.

مدن سياحية. المهرة هي أقصى محافظة في الشرق من الجمهورية اليمنية، وهي ثاني أكبر المحافظات في اليمن بعد حضرموت، وتشكل الحدود الشرقية مع سلطنة عمان. تقع محافظة المهرة إلى الشرق من العاصمة صنعاء، يطلق عليها تسمية البوابة الشرقية لليمن. تبعد المهرة عن العاصمة صنعاء بحدود 1318 كيلومتراً، ويشكل سكانها ما نسبته 5% من إجمالي سكان الجمهورية، ولذلك فهي تعد أقل المحافظات من حيث عدد السكان وعدد مديرياتها. عدد مديرياتها 9 مديريات، ومدينة الغيضة مركز المحافظة. وبالنسبة للسهل الساحلي الجنوبي، يشمل الشريط الساحلي المتعرج والممتد من حدود المحافظة مع محافظة حضرموت من الغرب، وشرقاً حتى حدود سلطنة عمان الشقيقة، ويبلغ طوله حوالي 375 كيلومتر، وهو ينحصر من الشمال بسلسلة جبال الهضبة وبديانها، ويصل أعلى ارتفاع له عن مستوى سطح البحر نحو 250 متراً، وتنتشر عليه معظم المدن الرئيسة بما فيها المركز الإداري للمحافظة مدينة الغيضة، لذلك يعيش فيه أكثر سكان المحافظة. تعتبر الهضبة جزءاً من الهضبة الجبلية الممتدة من شمال عدن حتى شرق محافظة المهرة، وتتكون من سلاسل جبلية تتخللها الوديان والروافد، وأشهر جبال الغرد وسلسلة جبال بني كشيت وجبل الفك ومرارة، وشرقاً حتى سلسلة جبال القمر. يتخللها العديد من الوديان التي تنقسم إلى قسمين، القسم الأول وتصب جنوباً إلى ساحل البحر العربي، وأهم وأكبر أودية المحافظة تبدأ من الغرب، ومنها وادي المسيلة الذي يعتبر الامتداد الجنوبي الشرقي لوادي حضرموت، وتصب فيها الكثير من الروافد الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية، وعلى ضفتي هذا الوادي تنتشر الكثير من المستوطنات التي تعتمد على المياه الجارية فيه، وتعتبر أراضي من أخصب أراضي المحافظة، ويصب هذا الوادي إلى غرب سيحوت ثم البحر.

أصدقائنا المستمعين، ما زلنا معكم في واحة المستمع. صديق المستمع، كل شيء في الحياة يتبدد ويزول إلا النور، فإنه يسعى ليتعرف على جمال الحياة. صديق المستمع، أوفي بوعودك، فالوفاء من شيم الصادقين. عندما تسعى في هذه الحياة من أجل هدف نبيل، تصبح الحياة ذات قيمة ومعنى. أصدقائنا المستمعين، هناك حقيقة يجب أن نتعلمها. تحتاج هذه الحقيقة دقيقة واحدة فقط لتغيير حياتك. فإذا استطعت تكوين الحلم في ذهنك وزرعه في قلبك، فلا تدع فرصة لشكوكك أن تخمده. فمن الممكن أن يصبح حلمك حقيقة، فقط ثق بالله وجرب وزرع الأمل في نفسك على الدوام. لمحة في صفحات التاريخ. أصدقائنا المستمعين، نعرف جميعا أن لكل حضارة عالمية كحضارتنا العربية الإسلامية أسس تقوم عليها، وجوهر الحضارة العربية الإسلامية الدين الإسلامي، فهو لب الأديان السماوية، وهو أساس الرسالات الإلهية إلى البشرية، وهو دين ينظم كل مظاهر وأنشطة الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعملية والعلمية، وكذلك الروحية والخلقية والكونية. وهو تشريع كامل وتراث متنوع وذخيرة حضارية شاملة وثقافة مبدعة لا تحجر على العقل ولا تقفل باب الاجتهاد، ومدنية سباقة إلى معرفة الكثير من حقائق العلم. ولهذا كله كان الدين الإسلامي وبحق الأساس الأول لقيام الحضارات العربية الإسلامية. لا ننسى أن هناك أشياء مشتركة، وهي التشابه والتماثل في الدين واللغة والعادات والتقاليد والوطن الواحد. وقد انفتحت الحضارة العربية الإسلامية على الحضارات السابقة والمعاصرة لها، واستفادت من إيجابيات تلك الحضارات بما يتفق مع روح العقيدة الإسلامية. وشكلت العديد من المدن العربية في المشرق العربي مراكز حضارية هامة في مجالات متعددة، مثل البناء والعمران، الفنون والأدب، الزراعة، الطب، العلوم، التجارة، الصناعة. وكانت ولا زالت مصدر فخر واعتزاز للعرب جميعاً خصوصاً وللمسلمين عموماً حتى اليوم.

نحن معكم في واحة المستمع. أصدقائنا المستمعين الذين ينظرون إلى الأمام دائماً متمسكين بأصولهم ومبادئهم، معتزين بقيمهم وأفكارهم، منتهجين مسيرة الخير والعطاء، هؤلاء هم من يدركون أهمية صناعة المستقبل حين يستخدمون أدوات العلم الحديث في بناء الغد المأمول على قواعد الأمس المجيد، وما ذلك إلا لإيمانهم العميق بأهمية العمل الجاد والمتطور في نهضة الأمم. قبل الوداع، رشة عطر. رشة عطر. أراكي أراكي فتحلو لدي الحياة، ويملأ نفسي صباح الأمل، وتنمو بصدري ورود عذاب، وتحنو على قلبي المشتعل، فأعبد فيك جمال السماء ورقة ورد الربيع الخضل، وطهر الثلوج وسحر المروج موشحة بشعاع الطفل. مستمعينا الأحبة في كل مكان، في حلقة قادمة من هذا البرنامج يتجدد بكم لقاؤنا بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين تقبلوا منا أطيب الأماني، ودمتم في خير ووئام، وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: على الهواء على الهواء على الهواء نسمع أصواتكم، على الهواء نشارككم آراءكم، على الهواء نمنحكم مساحة للتعبير عن قضاياكم واحتياجاتكم وآمالكم، على الهواء نشارككم لحظاتكم ونتفاعل معكم، على الهواء برنامج تفاعلي، أنتم من يشكل ملامحه، نحيي به وإياكم مساء الجمعة بروح المشاركة. على الهواء، إعداد وتقديم محمد عقيل، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. برنامج على الهواء، صوتكم يصل ورأيكم يسمع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج على الهواء الذي يعده وقدمه لكم أنا محمد عقيل. مستمعين الكرام، الماء هو شريان الحياة، وبدونه لا وجود للحياة على الأرض، ومع ذلك فإن هذا المولود العظيم يواجه اليوم تحديات كبيرة بسبب الإسراف في استخدامه وتزايد الطلب عليه، ما يجعلنا أمام مسؤولية حقيقية تستوجب الوعي والعمل. في هذه الحلقة سنناقش معكم كيف نحافظ على الماء، وما هي أسباب هدره، وكيف يمكن لكل فرد في المجتمع أن يكون جزءا من الحل من خلال سلوكيات للحفاظ على المياه. وسيكون معنا على الهواء مباشرة الأستاذ حسين حمد جلال مدير المياه، والمهندس ناجي تركي، والأستاذ محمد المسوري مدير الأوقاف، وكذلك الأستاذ أسامة عبد الولي المختص البيئي. نأخذكم الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، نرحب بالأستاذ حسين حمد دلال الذي سيكون معنا على الهواء الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. يمكن الخط فصل. إذن أعزائنا المستمعين، يعد ترشيد استهلاك المياه من القضايا الحيوية التي تتصدر اهتمامات العالم في العصر الحديث. ثمار المياه من دور أساسي لا غنى عنه في حياة الإنسان، فهي مصدر الحياة وبدونها تتوقف مظاهر الحياة كافة من زراعة وصناعة وشرب ونظافة واستقرار بيئي. وقد جعل الله تعالى الماء أساسا لكل حي، فقال وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهذه الحقيقة القرآنية العظيمة تؤكد أن الماء ليس مجرد مورد طبيعي، بل هو عنصر وجود لا يمكن الاستغناء عنه. أعزائي المستمعين، نذهب الآن لاتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أستاذ حسين.
1: أستاذ محمد،
0: حياك الله. كأنه في صوت.
1: ما أسمع الصوت.
0: ما تسمع الصوت؟ تسمع الآن؟
1: ألو.
0: أيوة اسمعك.
1: ألو.
0: أيوة، يمكن في مشكلة بالصوت. نروح لفاصل ونرجع.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد، نرحب بالأستاذ حسين. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت غير موجود تماما.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ.
1: حياك.
0: حياك فهد. لو تشوف الصوت، الصوت موجود.
1: أنا
0: تسمع الآن؟
1: ما أسمع.
0: ما تسمع صوتي؟
1: لا ما أسمع صوتك في التليفون حقي، ما أسمع. لكن عمل فاصل وأنا بقول لك كيف بتعمل.
0: إيه طيب، الأستاذ فهد يروح فاصل ويرجع.

0: أتحدث عن أهمية ترشيد الكهرباء. الأستاذ مش موجود، شكله ما مسكش مع الخط. مستمعينا الكرام، للماء أهمية كبيرة طبعا، خاصة مع الأحداث اللي حصلت الأخيرة ووجود الآبار، أصبح للماء أهمية كبيرة، لازم نحن نحافظ عليها. ويعد ترشيد استهلاك المياه من أهم القضايا التي تشغل العالم اليوم، وذلك لما للمياه من أهمية عظيمة في حياة الإنسان وسائر الكائنات الحية. فالماء هو أساس الحياة، وبدونه لا تستمر الزراعة ولا تزدهر الصناعة ولا يستطيع الإنسان ممارسة أبسط شؤون حياته اليومية. ولهذا فإن المحافظة على المياه ليست مسؤولية جهة معينة، بل هي مسؤولية كل فرد في المجتمع. إذن أعزائي المستمعين، نذهب إلى الاتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أستاذ حسين.
1: حياك.
0: الآن الصوت تمام؟
1: الصوت بس أنا أسمع من الإذاعة.
0: جميل، أهم شيء أنه يكون الصوت واضح.
1: نعم.
0: حياك الله في برنامج على الهواء. بنتكلم عن ترشيد المياه، وبيكون بتتحدث لنا كيف تصف لنا واقع المياه اليوم في محافظة مأرب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر إذاعة مأرب على إتاحة هذه الفرصة.
0: حياك.
1: ونشكر الأستاذ محمد على هذه المقابلة. ولدينا تحام سكاني في داخل محافظة مأرب، مدينة أو عاصمة المحافظة، وتم مناشدة السلطة المحلية والمنظمات، والحمد لله تم حضر تقريبا 16 بيت، وهذه مياه صالحة للشرب، وهناك تمديدات في الشبكات لما توسعت في داخل المدينة وحارة السلام وفي مخيم البثينة وفي ضوبة والصحن والشركة.
0: أيوة.
1: ولكن للأسف فيه إشراك هناك كبير من قبل المواطنين أو المشتركين مع المؤسسة.
0: في ناس معهم، في معهم اشتراك، في ناس يعني بدون اشتراك.
1: لا الكل لنحن نركب عدادات المشتركين. وبعدها في الساعة عند آخر الشهر يتم، أو في 20 من الشهر يتم نزول القراء ويأخذوا القراء من العدادات.
0: جميل.
1: ويتم إصدار فواتير لهم.
0: جميل.
1: بالنسبة للمخيم الجفينة لا،
0: لا
1: اشتراك محدد. هذا
0: ما هي أبرز أسباب شح المياه في المحافظة يعني؟
1: هو الحمد لله ما فيش شحة في المياه، وحتى في وقت الشتاء نوقف بعض الآبار، استغناء المواطنين من أو الاختفاء من المياه، لكن وقت الصيف يتم استخدامه المكيفات المائية.
0: زراعة
1: ما يستخدمونه فقط بس للشرب، لأن المياه تابعة المشروع المؤسسة، هذا صالح للشرب والاستخدام.
0: جميل. هل مرتبط حفر الآبار وهذا الأشياء في في في هذا المجال؟
1: الآبار شوف، احنا كانت معانا معتمدين على 2 آبار من سابقا، اليوم معانا في عدة حقول 16 بيت.
0: جميل.
1: لكن المشكلة عندما يتم تشغيل الآبار يطفى الكهرباء لمدة ساعتين، لكن

0: في بعض في بعض الأحيان شغل يشتغل الكهرب في المنطقة التي فيها الحوض المائي.
1: أيوة.
0: وكل ما شغلنا ما تشتغل لأنه هناك ضعف في
1: الكهرباء.
0: كهرباء.
1: أيوة. طيب من خلال متابعتكم لهذه ما هي أكثر المظاهر الهدر المياه الذي تشوفوها أنتم في المجمع ولا في أي مكان آخر؟
0: الإسراف أيوة. صراحة خاصة في الاستخدام المكيفات في مخيم الجفينة كذلك كلهم في داخل المدينة بعدين فيه إسراف كثير جدا حيث أن تعرف حق المؤسسة ضئيلة جدا.
1: طيب أستاذ حسين ما هي الجهود التي تقوم بها المؤسسة أو تسعى إليها للحفاظ على المياه؟
0: إحنا الآن بإذن الله أن يتم عمل قاعدة شمسية.
1: جميل.
0: في أحد الحضور الآن نغطي خاصة في وقت الصيف. بالنسبة للحفاظ على المياه فنطلب من المواطن وخاصة أصحاب المزارع يحافظوا على المياه في حوض مارب حيث أن الآن بدأ ينخفض المياه مترين سنويا وهذا صراحة تخوف كبير توقف أو تنضج المياه الجوفية.
1: طيب كيف يمكن للمواطن أن يساهم في ترشيد الاستهلاك؟ يعني إيش الرسالة اللي توصلها للمواطنين كافة يعني عشان استهلاك الماء؟
0: يعملون الشبكات الري.
1: جميل.
0: المزارع أو البساتين وهذه تتكلل من الاستنزاف.
1: جميل جدا. إذا الأستاذ حسين حمد جلال مدير المياه شكرا شكرا لك على كل هذه المعلومات وأسأل الله يكون بالتوفيق.
0: آمين.
1: شكرا. إذا مستمعينا الكرام نأخذكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. سيكون معنا على الهواء الان المهندس ناجي التركي. السلام عليكم. السلام عليكم. صوت موجود؟
1: كبير جدا في مباراه اليوم.
0: السلام عليكم. السلام عليكم. الان قد طلعت عندنا صوت المباراه. البث الجيم من عندك يا فؤاد. اذا اعزائي المستمعين نتحدث لما يجي الضيف. مستمعي الكرام، إن من أخطر ما يهدد الموارد المائية اليوم هو الاستيلاء غير الواعي في الحياة اليومية، حيث نلاحظ الكثير من الممارسات الخاطئة مثل ترك صنابل المياه مفتوحة لفترات طويلة دون حاجة، أو استخدام كميات كبيرة من المياه في التنظيف أو الغسيل أو أي أو ري الحدائق بشكل عشوائي. طبعا في مارب لا يوجد لدينا إلا حديقة، ولكن هذا مهم في استخدام المياه سواء لأشجار الطرقات أو غير هذا، إضافة إلى تجاهل التسربات البسيطة التي قد تؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه دون أن نشعر. إن كل قطرة ما يتم هدرها اليوم قد تكون سببا في نقص المياه غدا في كل مكان آخر يحتاجها الإنسان بشدة. لذلك فإن ترشيد المياه يبدأ بالوعي، والوعي يبدأ من الفرد. فعندما يدرك الإنسان قيمة الماء فإنه تلقائيا سيستخدمه بحكمة ومسؤولية. ومن الوسائل الفعالة في ترشيد استهلاك المياه داخل المنازل إغلاق المفاتيح أثناء غسل الأسنان أو الحلاقة، هذه لا توجد طبعا ولكن للترشيد فقط، واستخدام الأحواض المائية وتقليل مدة الاستحمام وتشغيل الغسالات عند امتلائها فقط، وإصلاح أي تسرب فور اكتشافه دون تأخير. كما أن استخدام الأدوات الحديثة المتوفرة للمياه قد يضعف وجود المياه. نستقبل الآن اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. في مشكلة في الصوت أنا متأكد، لكن أعزائي المستمعين نذهب لفاصل قصير نشوف لو في مشكلة ثم نعود.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: حياك الله مهندس، الان تسمعني تمام؟
1: نعم نعم.
0: العفو منك، كان في خلل بسيط صلحنا ورجعنا.
1: حياك.
0: طيب، في موضوعنا اليوم ترشيد المياه، انت كونك مهندس اشتيك تحدثنا عن ما المقصود بترشيد المياه في البدايه.
1: حياك الله اخي العزيز. والله المقصود بترشيد المياه، اولا رحب بكم اهلا وسهلا بلاعه مارب.
0: حياك الله.
1: ثانيا المقصود بترشيد المياه هو ان لا تسرف بالماء.
0: جميل.
1: يعني استخدام الماء على قدر حاجتك.
0: جميل جميل. طيب، ما دور التكنولوجيا في الحد من الهدر الان مع وجود المنظومات الجديده وهذه الاشياء؟
1: والله يا حبيبي، أنا دور التكنولوجيا أول حاجة تركيب حاجة، يعني حساسات، تسريبات، تركيبات النظافة، هي حاجات جديدة مثل ما تقول،
0: يعني هي قد تغير مما كانت عليه سابقا.
1: نعم، أول ما كانت عليه سابقا أمور ما فيها يعني تكنولوجيا ولا فيها حاجات حديثة، كلها على قولة البدو ماشي تقدم ولا تطور.
0: الآن الأمور طيبة.
1: الآن الأمور طيبة، كل شيء موجود الحمد لله.
0: يعني أنت تنصح المزارعين باستغلال هذا؟ يعني
1: أنصح المزارعين باستخدام الماء التقطير وليس بالغمر، لأنه فرق.
0: جميل جدا.
1: الماء بالغمر يجي في الواحد يفك المحبس وراح يخزن ولا إسراف غير طبيعي. الماء بالتقطير لحاجتك بس.
0: جميل. طيب، أنت كونك مهندس زراعي، إيش توصل من رسالة للمزارعين؟ كيف يمكن ترشيد المياه في الزراعة مثلا؟
1: والله إحنا كنا مشرفين مهندسين زراعيين ومشرفين على كثير مزارعين في مديرية المدينة والوادي في المنين وفي غيرها، نصحهم بكل يعني أول ما نلتقي المزارعين نقول لهم أولا عليكم باستخدام الماء وفيه طرق حديثة بالتقطير. تمام. بدل ماء الواحد يجي وفك المحبس وفكه بالمطيرة ولا لها. ثاني حاجة، لا تستخدم الماء إلا لحاجتك في وقت أن المزرعة عطشانة.
0: نعم.
1: وفي وقت ما تطلب الماء لا
0: ولو كنت على. جميل جدا. الأستاذ المهندس ناجي تركي، شكرا لك على كل هذه المعلومات.
1: حفظك الله ورعاك.
0: حفظك الله ورعاك. إذن مستمع الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

أنا صحيح يا حبيبي قلت لك كلمة، أنا صحيح يا حبيبي قلت لك كلمة، ساعة غضب وافتكرت إنك بتنساها، لكن قلبك

0: لكن قلبك قسى بالراحة الرحمة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نعود لكم مجددا في موضوع حلقة اليوم ترشيد المياه، وسيكون معنا على الهواء الآن الأستاذ محمد المسوري مدير الأوقاف. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله أستاذ محمد.
2: الله يحييك.
1: طيب، في موضوعنا الذي هو ترشيد المياه، كيف يمكن أن نغرس ثقافة المحافظة على المياه لدى المجتمع؟
2: حياكم الله جميعا والمستمعين، وأهلا وسهلا بالجميع. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ينبغي أن نتذكر جميعا بأن الماء أساس الحياة، والله تعالى يذكرنا بذلك، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهو من ضرورات هذه الحياة. والأمر الآخر أنه نعمة من نعم الله عز وجل التي ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليها ليديمها، لئن شكرتم لأزيدنكم. والأمر الثالث، نتذكر أننا إذا لم نعطي هذه النعمة حظها فقد يعاقب الله عز وجل البشر إذا قصروا في شكر هذه النعمة. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فالله تعالى من فضله ومنه وكرمه جعل الماء في متناول الأيدي وفي طبقات الأرض القريبة التي يستطيع الناس أن يحفروا الآبار فيصلون إليها، وتأتيهم أيضا عن طريق الأمطار، وتأتيهم عن طريق الأنهار إلى آخر ذلك. فتستحق هذه النعمة أن نشكر المنعم سبحانه وتعالى لتستمر لنا هذه النعمة. من الأمور التي ينبغي أن يتذكرها الناس أن نحسن استخدام هذه النعمة وأن نقتصد فيها ولا نبذر. وهذه من المظاهر السلبية الموجودة التي نلاحظها في المجتمع، فالناس يستخدمون الماء بغير رقابة الله عز وجل وبغير ضوابط شرعية وبغير يعني أخلاق في التعامل مع هذه النعمة. هذه النعمة ينبغي أن نقتصد فيها في استخدامنا للمياه، سواء كنا نستخدمها في الشرب فنحمد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الله يرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها. والأمر الآخر، نستخدم المياه أيضا في البيوت، فينبغي أيضا للنساء والأطفال وأهل البيت جميعا أن يحسنوا في استخدام الماء ولا يبذروا فيه. والحقيقة أننا نلاحظ مظاهر، تجد النساء في البيوت مثلا تفتح الحنفي على آخر شيء، وهي لتغسل كاس ولا تغسل إناء ولا تفعل حاجة. لا، نقول اقتصدي في الماء، يعني استخدمي من الماء بقدر حاجتك، لا تفتحي يعني الحنفي حق الماء على آخره بدون فائدة. بدون الناس في كذلك في استخدامهم للماء في المساجد، التبذير حقيقة في الماء أيضا في المساجد على أشده، وبالتالي لا ينبغي أبدا ولا يصلح أن يستخدم الناس، يعني نرى الأطفال، نرى الكبار، نرى الرجال أيضا أحيانا يعني يستخدمون الماء فيبذرون فيه. والله تعالى يقول لنا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فلما يضع الإنسان نفسه في هذا الموضع وفي هذا المكان، فيكون كما قال الله من إخوان الشياطين، لأنه لا يحسن الاقتصاد في الماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم الناس الاقتصاد، ولو كان الإنسان على نهر جار، كما قال لسعد رضي الله عنه وقد يعني رآه يعني يتوضأ من الماء، فيوصيه بالاقتصاد، فيقول له ولو كنت على نهر جار. فلا ينبغي. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من هديه الشريف أنه كان كما جاء في الحديث الصحيح يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني المد يعني عبارة عن غرفة يد بكفي الإنسان المعتدل، فيتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر وضوء النبي وكيف وضوء أنا أيضا، وكم يستهلك الواحد يعني ترى الشخص يتوضأ بعشرين لتر تقريبا، يعني فرق كبير حقيقة، وهذا ما يجوز ولا ينبغي. وكان يغتسل بالصاع، والصاع عبارة عن أربعة أمداد، كيف كان اغتسال النبي يقتصد وكيف نحن اليوم. وعلى ذلك فأنا أذكر نفسي وأذكر المستمعين بأنه ينبغي أن نقتصد في هذه النعمة وأن نحافظ عليها ولا نبذر، لأن التبذير إثم من جهة، ولأن التبذير ضياع لهذه النعمة من نعم الله عز وجل، ولأن التبذير أيضا إثم، وبالتالي قد يعاقب الله الناس يعني بالتبذير في هذه النعمة أن يفقدوها في يوم من الأيام.
1: نعم قد يحصل جفاف.
2: كأنني قطعتك وأنت تريد أن تتحدث، تفضل.
1: لا لا واصل. أنا كنت بقول لك أنه في بعض المساجد في المدينة يترك المساجد مفتوحة وفيها حمامات، يحصل تبذير كبير. أنا شاهد خاصة الأرومو الذي جاءوا لاجئين من خارج البلاد في أكثر من الأوقات، يا أما تصبون يغسلوا الملابس يا أما الغسل في أكثر من الأوقات. أنا لاحظ. إيش رسالتك؟
2: أولا يعني لا بأس من الاستخدام صح. حسب الحاجة. نعم. سواء كان هذا الاستخدام للوضوء أو كان هذا الاستخدام للغسل أو كان نعم. هذا الاستخدام لغسل الملابس للذين ليس لهم بيوت.
1: نعم.
2: يعني مثل هؤلاء وغيرهم الذي ما عندهم بيوت. لا بأس، لكن نحن نقول
1: الإسراف.
2: أين المراقبة لله عز وجل في حسن الاستخدام؟ أنا لو استخدمنا باقتصاد يكفي الماء، ما فيها مشكلة.
1: وقد يحصل جفاف مع قادم الأيام، قد يحصل جفاف، قد نتمنى الماء.
2: هذا صحيح، هذا صحيح، والجفاف متوقع من جهة، وبالتالي ينبغي أن نحسن في استخدام هذه النعمة ونقتصد فيها ونشكر الله عز وجل على ذلك، ولا ينبغي أن يسكت القائمون على يعني ما أنا أذكر نفسي وجميع المستمعين ينبغي أن نعرف أن هذه منكرات تحصل في البيوت، منكر، وبالتالي نحذر، ننبه المرأة، ننبه الأولاد، ننبه البنات، نقول لهم لا احسنوا الاستخدام. ينبغي أن نعلم أن هذه من المنكرات التي تحصل في المساجد، وبالتالي لا ينبغي السكوت عنها. أيضا الإمام ينبه، الذي القيم ينبه، من يرى أيضا من يبذر بالماء يقول له لا هذا ما يجوز، هذا ما يصلح، افتح الحنفي بقدر ما تحتاج إليه وبقدر ما تستخدمه في أداء العبادة. أما أن نهدر هذه الثروة العظيمة والنعمة من الله عز وجل بدون حاجة، فإن هذا من التبذير الذي نهانا الله عز وجل عنه، وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أتمنى من الإخوة والأخوات المستمعين أن نغير من أحوالنا على ضوء ما نسمع من كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا لا لا لا ينبغي أن نسمع هكذا ثم بعد ذلك خلاص يعني المهم سمعنا ودون أن نلتزم. لا، ينبغي أن نقول سمعنا وأطعنا، فنسمع إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله، وأن نحسن في استعمال هذه النعمة وفي استخدامها حتى يديمها الله عز وجل علينا، وحتى لا نأثم بسبب ذلك.
1: جميل جدا. الأستاذ محمد المسوري مدير الأوقاف، شكرا. شكرا لك يا أستاذ على كل هذه الإضاءات والمعلومات، شكرا لك.
2: جزاك الله خير، يسر الله أمرك،
1: حفظك الله ورعاك. إذا مستمعي الكرام، نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، نأخذكم الآن الأستاذ أسامة عبد الولي المختص البيضي سيحدثنا بشكل سريع لأن الوقت لم يسمح لنا. أهلا بك أستاذ أسامة.
1: حياك الله يا أخي.
0: حياك. طيب نتحدث بشكل مسرع حسب الوقت مع باقي معنا لا يجي 13 دقيقة.
1: طيب تفضل.
0: حياك. طيب لو نتحدث عن أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية.
1: بالنسبة للموارد الشح المياه في مأرب يعد من أخطر التحديات البيئية اللي تواجهنا في محافظة مأرب.
0: نعم.
1: خصوصاً مع النمو السكاني المتسارع والتوسع الزراعي والضغط المتزايد على المياه الجوفية.
0: صحيح.
1: ومن أبرز آثار هذا اللي انت أبرز آثاره انخفاض الإنتاج الزراعي في المحافظة، تدهور التربة.
0: نعم.
1: ارتفاع تكلفة الري واستنزاف المخزون الجوفي، وإحنا نشوف الحين كيف الناس تعاني من شح المياه.
0: صحيح.
1: خصوصاً مع تأخر مواسم الأمطار.
0: وتأخر فتح السد الناس يعانوا صحيح من الجفاف، في جفاف.
1: نعم في جفاف، وإحنا نعاني الأيام في جفاف ارتفاع درجات خصوصا دخول ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مبالغ فيه.
0: وكثرة حتى حفر الآبار.
1: والحفر العشوائي للآبار. طبعا لو نشتي ننصح المواطنين أو والمزارعين من شان هذه الأمور.
0: أيوة.
1: ننصحهم ترشيد استهلاك المياه في المنازل.
0: جميل.
1: وعدم هدر المياه في الاستخدامات غير الضرورية. أما أخواننا المزارعون ممكن ندعوهم إلى استخدام أنظمة الري الموصل للمياه.
0: نعم.
1: والابتعاد عن الري بالغمر اللي هو تشوف بعض المزارعين يتحل ما على الزرع لما يغطي الزرع نفسها.
0: وهذه الطريقة الأفضل لهم عاصم، يعني يقدروا يعيشوا
1: أفضل لأن كل زرع له احتياج من المياه محدد. يعني أخواننا المزارعين بعضهم ما أعرفش يعني لو يجيب له مهندس زرع يقول له كم احتياج هذا الزرع وكذا يكون أفضل له.
0: صحيح.
1: حتى من ناحية تطلع المنتج زراعي يكون بمواصفات جيدة.
0: نعم جودة.
1: طيب. أيوة وهذا محافظ الأبار العشوائي.
0: جميل. طيب. تفضل.
1: والحفاظ على هذه الأشياء دي الحفاظ على مستقبل الزراعة والأجيال القادمة في مأرب.
0: نعم.
1: طبعا مأرب هي عرفت من قديم الزمن بالإدارة سالي المياه منذ حضارة التصرف، واليوم تقع على عاتقنا احنا سعادة هذه الثقافة والإدارة الرشيدة للمياه.
0: جميل.
1: فكل قطرة نوفرها اليوم هي استثمار في أمننا المائي والغذائي.
0: جميل.
1: وعندنا المستقبل المحافظة ومستقبل أولادنا بعدنا.
0: جميل. الآن لأنه لو ما فيش أمطار في المحافظات الأخرى وما فيش سيل بيجي للسد بيحصل يعني مشكلة.
1: مخزون يعتبر سد مأرب مش مجرد منشأة تخزين المياه، هو ركيزة أساسية للأمن المائي في المحافظة.
0: صحيح، لأنه الأمطار مش موجودة.
1: لأنه منشأ في تغذية الخزان الجوفي بصورة غير مباشرة.
0: نعم نعم.
1: يخفف من آثار استنزاف المياه.
0: جميل. طيب.
1: لكن ضروري هي إدارة رشيدة، الإدارة الرشيدة تكون منطبقة ما بين الجانب الحكومي والجانب المدني.
0: صح، ما بين المواطنين والمسؤولين في هذا الجانب.
1: أيوة.
0: جميل جدا. يعني
1: المشكلة إن عندنا نقص وعي في المياه، يعني لو تقول واحد خفف ما يقول لك مش حقك، يعني شاريت فلوسي، مش قصة فلوس، حرق على شيء بسك.
0: لو هو دار انه هذا الجانب بيرجع له بعد سنوات، لا انا ما اتكلم عن بعد اشهر، قد يحصل سنه سنتين، لكن بعد لانه مارب نسبه الامطار ضئيله جدا، قد ما يحصل معنا الا في الشهر في السنه شهر وقد ما يحصل تماما.
1: وامطار منقطعه، امطار وعديه تجي فجاه تمطر الارض وبعدين خلاص يروح ويشرق الشمس وجفاف مباشره.
0: صحيح. طيب.
1: والرسول صلى الله عليه وسلم الحنيف هو حتى على ترشيد المياه. بدرجة على سنة يقول لك لا تسرف بالماء ولا تقطع على نهر جاري.
0: صحيح. اللهم صل
1: على يعني قطعت على نهر يقول لك لا تسرف.
0: جميل. طيب أستاذ أسامة، أستاذ أسامة لو نتحدث عن دور التوعية والتقنيات في تقنيات حديثة في تقليل استهلاك المياه.
1: نعم، هو أغلب أكثر يعني استخدام المياه هذا اللي نشوفه بالنسبة لأنا ملاحظة القدرة بالنسبة للمزارعين. يعني أنا أعرف في بعض المزارعين لما جينا نبحث في الموضوع يقول لك أنا هذا الحين أشغل الدائم حق الماء حق المزرعة الساعة 12 في الليل وتستغل تصب في المزرعة ما قبل صلاة الفجر وتقطعها. يعني مش ايش استفاد الأرض؟ هي نبتة تاخذ كمية اللي تحتاجها من الباقي، ما الباقي كذا يروح، يا اما يتشفط الأرض بدون أي أهمية، يا اما لو مثلا سوى ري في النهار خلاص يتبخر واستفاد الأرض ولا تسوى منه شيء.
0: هم يقولوا المفروض هو يتم قبل المغرب أبو.
1: بعضهم مش قصة في غي بالغمرة، لما أكلم زارعين جيت أنصحهم هذا الموضوع يقول لا أنا أشغل الدائمة، في بعض الوقت يقول لك أنا قبل ما أخرج السوق الساعة 10 يقول أشغل الدائمة، الساعة 12 للساعة 12 هو شغال.
0: هذه مشكلة.
1: انت دحين استنزفت ابارك واستنزفت الكهرباء، يعني في استهلاك معي وفي استهلاك على الكهرباء،
0: صحيح.
1: يعني استهلاك جائر في جميع الجهات،
0: صحيح.
1: خذ النبته ما تاخذ الا قدرها اللي تحتاجه، الباقي كله يروح ما من اي فائده.
0: نعم.
1: عشان كذا قد فيه الحين في انظمه حديثه لغريب الريب التقطير، الريب كل يعني في كل نباته يعني معروف كل شجره لها قدر معين من الماء ممكن نصرخ لا في عبر الجداول عبر المياه. لها في جداول الري كلها مقسمة برياته وأنظم حتى أنت تحافظ على الماء عندك، وحتى استهلاكك للكهرباء يخف فيه، حتى الكهرباء نفسها تتوفر فيها الطاقة.
0: جميل جدا. طيب أستاذ أسامة، ما هي رسالتك الأخيرة للمواطنين بشكل عام، المزارعين في محافظة مأرب، للجهات المختصة التي تقوم بدورها في التوعية في الإرشاد وغير ذلك؟
1: والله رسالتي للجميع حافظوا على الماء، من لأن المياه خصوصا بالنسبة إحنا المحافظات الصحراوية نعاني من شح كبير في المياه. إحنا نعتمد تقريبا على مياه الأمطار، يعني بشكل كلي على مياه الأمطار، والمخزون الجوي تقريبا بدأ تمام استيقنا بالآبار،
0: صحيح.
1: وفي فكر عند المواطنين يحاولون نصحهم في أكثر من رشدهم، قال إذا قرب من هذا البئر ما يقول ياما بعضهم يحاول يفتلك التواز يعمل البئر، وبعضهم بتحصل مسافة ما بين البئر والبئر وما يتجاوز حتى من 50 إلى 100 متر في بعض الأماكن.
0: جميل جدا.
1: عبر رجال الآبار ننصح المواطنين، المشكلة في قلة الوعي عند أغلب المواطنين.
0: شكرا شكرا لك أستاذ أسامة، رسالتك وصلت.
1: شكرا شكرا، شكرا لكم على هذه المضيافة، ومثل هذا المواضيع حلوة تكون ترشيد المواطنين.
0: شكرا شكرا لك.
1: إذا
0: حياك حفظكم الله ورعاكم مستمعي الكرام. نشكر ضيوفنا في حلقة اليوم، الأستاذ حسين حمد جلال مدير المياه، والمهندس ناجي تركي، وكذلك الأستاذ محمد المصري مدير الأوقاف، والمهندس أسامة عبد الوالي المختص البيئي. وشكرا لكم أنتم أعزائي المستمعين، كنت معكم من عمل الأعداد والتقديم محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ أبو السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني. نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وفي موضوع جديد، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5. إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: على فجر يوم صبر، فيا ضحوات المنى قطر، أتدرين يا شمس ماذا جرى؟ سلبنا الدجى فجرنا المقتل، وكان النعاس على مقلتيك يصرف كالطائر الأزرق. أتدرين أن سبقنا الربيع نبشر بالموسم الطيب؟ وماذا؟ سؤال على حاجبي، نزنبق في همسك المذهب، وسرنا حشودا نطير الدروب بأفواج ميلادنا.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: سرنا أنا وأهل الشباب على القدم مساك سيري على الأقدام في الشمخ العالي في أرض محرومة على الجيب والسواق ما داسها بالشاك مربوع العجائب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ما طلبتك ما وأنا محتاج له، بس ودي لو بودك تشرعين، ودي أتفلسف بكثر الأسئلة، ودي أشوفك وأنتي تضحكين.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.